0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي ما ذكره صاحب المحرر الوجيز وغيره في معنى قول الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هل هذا دعاء من الملائكة لهذا البيت أن يرزقوا الرحمة والبركة، أم هو إخبار منهم أن هذا الأمر فيهم موجود متحصل؟ إذن قولان. وعلى كل حال سنجد هنا أن الملائكة استشعرت هذه الرحمة وهذه البركة، فالأمر واضح. فهم عندما يدخلون على سيدنا إبراهيم عليه السلام ويجدون الترحاب ورد السلام بأفضل منه، يجدون الإكرام بهذا العجل الحنيذ السمين، عندما يجدون إبراهيم عليه السلام يقرب إليهم العجل بنفسه، عندما يرون أن إبراهيم عليه السلام يكرمهم بكل العجل، جاء بعجل، إذن بكل العجل الأصل هكذا، وأيضا وامرأته قائمة كما قلنا أنها كانت قائمة بخدمة الضيوف كما يرى بعض المفسرين، قد يكون هذا محتمل أن يكون هذه الخدمة من وراء الستر فتناول سيدنا إبراهيم عليه السلام ما يحتاجون إليه، أو أنها تخدم مباشرة، طبعا هذا ولا شك مع تمام سترها وحشمتها ووقارها. هذه علامات تدل على البركة، فهنالك بركة في المال، فالله تبارك وتعالى أعطاهم هذا المال وهم يجودون به، فلا يبخل سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا المال. فإكرام الضيف مأمور به شرعا كما في شرعنا، وهذه أمور مستقرة، هذه من الأخلاق التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تنسخ. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهؤلاء الملائكة يرون هذه الحفاوة وهذا الإكرام وهذا الأسلوب وهذه العناية من أهل البيت بهم، فإذا هذه علامات على أن الرحمة والبركة موجودة في هذا البيت حقيقة، أو أنهم يدعون لهم بهذه البركة. ولا يمنع، لا يمنع أن تكون البركة حاصلة أصلا، البركة والرحمة حاصلة وتدعو لهم الملائكة بذلك أيضا، لا يوجد تنافي هنا. أنا أرى شيئا من الخير، أرى شخصا متعلما فأدعو له أقول اللهم زده علما، أرى طفلا جميلا أقول اللهم زده جمالا، أرى ثمرا جميلا أقول اللهم زده جمالا، وهكذا. فإذا لا تعارض. فإذا السؤال الذي نريد أن نخرج منه: هل آثار الرحمة موجودة في بيوتنا؟ هل آثار البركة موجودة؟

في بيوتنا، هل نحن نسعى لهذه البركة؟ هذا سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أو الذي يليه بعون الله تعالى وتوفيقه. فإلى ذلك الموعد أقول

0: قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إلى المجد محفوفا بلطف مكرما.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

يكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له

لكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء

لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى

هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.

فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر

إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.

نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم

الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

يعملون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون

وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن

رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا

موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين

كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت ذو المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم.

0: توجى عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.

فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

0: فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على حفظ المال. مما ينبغي تعليم الأبناء حفظ المال الذي هو نعمة من نعم الله تعالى على عباده، ومن المقاصد الشرعية حفظ المال وعدم إضاعته، لأن المال قوام الحياة وبه تقضى الحاجات. بسببه وعلى الوالدين تعليم الأبناء أن المال وسيلة لقضاء الحاجات وليس غاية، وينبغي علينا أن نحافظ عليه وننفقه حسب الحاجة بعيدا عن الإسراف والتبذير. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. فحث الإسلام على الاعتدال والاقتصاد في كل الأمور حتى في العبادة، ووصف القرآن الكريم عباد الرحمن بأنهم يحفظون المال وينفقونه باعتدال دون إسراف أو بخل. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وينبغي تنبيه الأبناء بتجنب الإسراف في المناسبات الاجتماعية، في الفرح أو الحزن، في العزاء، فالإسراف لا مبرر له. من صور الإسراف في الأفراح والأعراس المغالاة في المهور وفي الطلبات والأثاث، والإسراف في الحفلات، والإسراف كذلك في الجنائز وما يقام فيها، وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية. فالإسلام منع إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة، وحث على إنفاقه في السبل الخير. فالمال مال من؟ المال مال الله، الإنسان مستخلف فيه ووكيل، والله تعالى سائله عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كما ينبغي حث الأبناء على حفظ المال العام، حيث إن من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الاعتداء على المال العام، والتي أخذت صورا شتى، منها صرف المال في غير أوجهه المشروعة. فالله عز وجل حذرنا من هدره وصرفه في غير حله، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا بد من الاستثمار والحث على تداول المال والوضوح في التعامل المالي والمحافظة على المال من الاعتداء، وأن يكون المال متداولا بين أيدي الناس جميعا ومتحركا في شكل استهلاك أو استثمار، وبناء عليه يكون المال حقا عاما للأمة عائدا عليها بالغنى عن الغير. فمن أهم الوسائل التشريعية لحفظ المال منع كنز الأموال وتجميدها، لأن ذلك يؤدي إلى إفساد التوازن المالي والتجاري والاقتصادي عامة، ويفسد معه التوازن الاجتماعي، ويجر إلى محرمات ومحظورات. وقد ورد تحريم اكتناز الأموال في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته

0: إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لذلك ينبغي تعليم الأبناء إنفاق المال في وجوه الخير لا سيما إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ليؤدي زكاته التي بها يطهر الله عز وجل المال وينميه. ومن الوسائل الشرعية لحفظ المال تحريم التعامل بالربا، وجاء تحريم الربا صريحا كما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن الأحكام الشرعية لحفظ المال تحريم الاحتكار، وأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه. وكذلك تحريم الميسر وهو القمار، قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فحرم الله تعالى الميسر لأنه سبب إثارة العداوة والبغضاء بين الناس، كما أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويؤدي للهرج والفتن ويؤدي لأكل أموال الناس بغير حق، وهو معتمد على الجهل وتبديد الطاقات وتعطيل الأموال والأعمال. ومن الأحكام التي جاءت لحفظ المال توثيق الأموال بالكتابة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فهذا إرشاد من الله عز وجل لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وذلك الحفظ بالكتابة هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوى من الشهادة. وعلينا أن نحث أبناءنا على السعي لكسب الرزق الحلال وتحصيل المعاش، فقد اهتم الإسلام بالعمل وحث على كسب الحلال، واعتبر السعي لكسب المال إذا توفرت النية الصالحة والطرق المباحة اعتبره ضربا من ضروب العبادة وطريقا للتقرب إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. والإسلام رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال لقوله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وقوله صلى الله عليه وسلم ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. ومنع الإسلام الرشوة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فالرشوة داخلة في أكل أموال الناس بالباطل، وتمهد للظلم في الأحكام وإعطاء الحقوق لغير مستحقيها، كما حرم الإسلام الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ونقل لأبنائنا نخبرهم بأن المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه ووكيل، كما قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف والتحذير من الأخسرين.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله وفضله، وهديتم إلى رحاب ظله. وهنيئا لمن صحب القرآن، فهو الكتاب الوحيد الذي كلما كرر الإنسان قراءته تجدد له، فكأنه يقرأه لأول مرة. مما تلفت سورة الكهف المباركة نظر المتدبر إليه ذلك الخطر العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس. حين يبذل المرء جهده مستنفدا طاقته على منهج بعيد عن هدايات الوحي الشريف، معرضا عن آيات ربه، مغترا برأيه، معتدا بعقله، في حالة انقطاع عن النور الذي يرشده إلى سواء السبيل، هي خسارة مركبة، ضلال في المسير نتيجة الثقة الزائفة بالنفس والغفلة عن ميزان الحق. فليست العبرة بما يكثر من النشاطات والإنجازات، إنما بما كان منها خالصا نافعا، موافقا للهدى، قائما على بصيرة له فوائده العائدة على العباد والبلاد. والمؤمن بطبعه الإيماني لا يغفل عن مراجعة نفسه باستمرار، يجعل القرآن ميزانا لعمله، فلا يخدعه من يثني عليه من المعجبين، ولا يغتر بكثرة ما أنجزه، يقف موقف الخوف والرجاء، فيخشى الخطأ في طريقه وهو يظن أنه قد أحسن المسير، ويرجو من الله القبول، ويستغفره مما قد يقع منه من سهو أو غفلة أو نسيان من حيث لا يدري. وسورة الكهف الكريمة تقدم أمثلة ترشد المتدبر إلى الثبات على البرهان البين، كفتية الكهف والحذر من الاغترار بالهبات، كمثل صاحب الجنتين والتواضع للعلم وأهله، كخبر موسى والعبد الصالح. وهكذا يتعلم من ذي القرنين أن النجاح الحقيقي يقاس بالإخلاص لله ونسبة الفضل إليه وتسخير القوة لنشر العدل والسعي في الإصلاح ومجانبة الغرور والاستعلاء. وهكذا شأن النفس المؤمنة تعي أن أعظم وقاية من سلوك الأخسرين أعمالا بجعل القلب متصلا بوحي الله وهدايات كتابه، متجردا للحق، سريع العودة إليه، يدعو بصدق ليرزقه الله الإخلاص والقبول. إلى الله سر وارجو منه القبول، تعالى يجير ويهدي السبيل، يقي من مهاوي الحياة لطيف، فلذ بالتقى واتخذه وكيلا. فهيا بنا لله ربنا مع من يمضي بعزيمة مخلصة، سليم الوجهة، صحيح القصد، حسن الاتباع، حتى يغادر الحياة بعمل صالح ناعيا عن مسالك ضياع الأعمال.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به

0: في رياض التنزيل، برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: اليوم نبدأ الحوار مع هذه الآية المباركة ونستفتح بها حلقتنا. إنها الآية التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: ألا تتلو علينا هذه الآية؟
3: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية الكريمة؟
1: جميل جدا. هذه الآية فيها بعض الأحكام التجويدية، ولنبدأ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا،
0: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا.
1: إنه إدغام بغنة بين تنوين أمة وبين واو وسطا. أمة وسطا، لتكونوا شهداء.
2: شهداء،
1: مد متصل.
2: نعم،
1: لأن الهمزة في الكلمة مع الألف، فالهمزة والألف كلتاهما في كلمة واحدة، لذا كان المد متصلا. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما
0: جاء إدغام هنا أيضا يا أستاذنا.
1: نعم، ويكون الرسول شهيدا. وما، تنوين شهيدا مع واو وما. شهيدا وما جعلنا القبلة. القبلة،
2: القبلة هنا قلقلة،
1: قلقلة الباء، إذ الباء ساكنة. وما جعلنا القبلة التي كنت،
0: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
1: أخفي النون قبل التاء، إذ التاء من حروف الإخفاء. كنت عليها إلا.
2: عليها إلا، مد منفصل.
1: جميل، لأن الهمزة في كلمة والألف في كلمة أخرى. من يتبع،
0: جاء إدغام هنا يا أستاذنا.
1: نعم، أدغم نون من في يتبع. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. ممن،
2: هنا أيضا إدغام يا أستاذنا.
1: إدغام، نعم، إدغام ميم. ممن، إدغام نون من في ميم ما،
0: ويطلق عليه إدغام متماثلين يا أستاذنا.
1: نعم، إنهما متماثلان، فإدغام المتماثلين ظهر هنا. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. ممن ينقلب، من ينقلب أصلها، فقيل فيه ممن ينقلب، إدغام بغنة. من ينقلب، إدغام نون من في الياء. من ينقلب على عقبيه. وإن كانت،
2: هنا جاء الإخفاء يا أستاذ.
1: جميل جدا، إخفاء النون قبل الكاف. وإن كانت لكبيرة إلا،
0: جاء الإظهار هنا يا أستاذنا.
1: نعم، كبيرة تنوين، التنوين في كبيرة أظهر قبل الهمزة. كبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رؤوف رحيم،
2: هنا إدغام يا أستاذنا.
1: ولكن الإدغام هنا ليس بغنة، إذ الراء ليست من أحرف الغنة. نعم، رؤوف رحيم، أدغم تنوين رؤوف، إن الله بالناس لرؤوف في راء رحيم. وانتهت الأحكام التجويدية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ماذا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: جميل جدا، هذه الآية متصلة بما قبلها من الآيات، أي بالآية التي قبلها، اتصالا وثيقا، حيث مهدت الآية الأولى لاستقبال القبلة بذكر اعتراض السفهاء على ما سيشرع من تحويل القبلة ومن استقبال الكعبة المشرفة بالصلاة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أما هذه الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الجملة اعتراضية بين الآيتين، أو بين قوله تعالى لله المشرق والمغرب، أو بين قوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وبين قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. فالأولى أشير فيها إلى القبلة، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهذه الآية جاءت صريحة في شأن القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم
0: من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه،
1: إذ فيها بيان الحكمة، فهي سلسلة متصلة الحلقات كلها في بيان شأن القبلة وما سيشرع في ذلك وما يتخلل في ذلك من اعتراضات.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك في عجالة أن نبدأ بإعراب الجملة الأولى من هذه الآية المباركة؟
1: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نقول عن الواو إنها حرف عطف أو واو الاستئناف. ماذا نقول عن الكاف في قوله تعالى كذلك؟
2: حرف جر يا أستاذنا.
1: ولك أن تجعلها بمعنى مثل، أي تكون قائمة مقام المصدر، فهي صفة لمصدر، أي مثل ذلك الجعل جعلنا، أو كذلك الجعل جعلنا. فإن جعلناها حرف جر فتكون ذلك مجرورة بالكاف، وإن جعلنا هذه الكاف بمعنى مثل فتكون ذلك، أي ذا اسم الإشارة، يكون اسم الإشارة مضافا إليه، فيكون الكاف مضافا لأنه بمعنى مثل. وكذلك جعلناكم، جعل
0: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: أين فاعل جعل؟
2: الضمير المتصل نا.
1: نا، فهو مبني على السكون في موضع رفع. جعلناكم، الكاف مفعول به وهو مبني على الضم في موضع نصب، والميم
0: علامة للجمع يا أستاذنا.
1: جعلناكم أمة
0: مفعول به ثان منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
1: لأن جعل بمعنى صير، فتتصل بالمفعولين فتنصبهما. جعلناكم أمة وسطا، وسطا
2: بمعنى عدلا، وهي صفة أمة.
1: جميل، وسطا أمة وسطا، أي متوسطة. هذه الجملة أعربناها، فهل في الوقت متسع لشيء آخر؟
0: لا يتسع الوقت لشيء آخر يا أستاذنا.
1: إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى ومع هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج

0: صاحبكم في الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط. كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الأرض رواسي أن تميد بالناس، وأفاض علينا من نعمه ما لا يحصى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين. أعزائنا المستمعين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نلتقي بكم في حلقة خاصة نسافر فيها مع العقل والقلب لنتأمل في مخلوق عظيم.
3: أفلا تتفكرون؟
4: نحن نبني بيوتنا على الأرض، ونحن نشعر بالأمان، ونسير في طرقاتنا دون أن نخشى أن تميد بنا اليابسة أو تهتز تحت أقدامنا كل لحظة. ولكن هل سألنا أنفسنا كيف لكرة ضخمة تعوم في الفضاء وتدور حول نفسها بسرعة هائلة أن تظل هادئة ومستقرة هكذا؟ لكي ندرك سر هذا الاستقرار، تخيل أنك تشاهد سفينة عملاقة تمخر عباب المحيط وسط أمواج عاتية، ولكن السفينة لا تميل يمينا ولا شمالا، بل تمضي كأنها قطعة من اليابسة. حينها ستعلم أن هناك توازنا دقيقا في قاعها يمنعها من الاضطراب. هذا تماما هو دور الجبال في كوكبنا. فهل هي مجرد صخور متراكمة فوق السطح، أم أنها أوتاد غارقة في أعماق القشرة الأرضية لتحفظ تهادي الكوكب؟ حين نقرأ قول الله تعالى في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، نقف أمام تشبيه بليغ يختصر حقائق كونية هائلة. فالمتأمل في كلمة أوتاد يجد أن القرآن لم يصف الجبال بمجرد العلو، بل وصفها بوظيفتها الجوهرية. والوتد لغة هو ما يغرس في الأرض ليثبت الخيمة، ومن شرطه أن يكون جزءه الغائر في الأرض أطول أو مساويا لجزئه الظاهر ليحقق الثبات. وهذا تماما ما كشفه العلم الحديث، حيث تبين أن للجبال جذورا تمتد داخل القشرة الأرضية لمسافات تصل إلى 15 ضعفا من ارتفاعها فوق السطح. قد يتساءل عقل باحث أو يرتاب متشكك، هل هذا الوصف القرآني هو مجرد ملاحظة بصرية بدائية؟ نقول له بمنطق العلم والفلسفة: كلا، فالإنسان قديما لم يكن يرى من الجبل إلا كتلته الصخرية العالية، ولم يكن يتصور أبدا أن هذا الشموخ يعتمد على جذور غائرة في طبقة الوشاح الشبه المنصهرة. إن الفيزياء الأرضية تؤكد اليوم مبدأ التوازن الهيدروستاتيكي، وهو أن الكتل القارية الخفيفة تطفو فوق صخور عالية الكثافة، يشبه طفو جسم فوق سائل كثيف. والجبال بجذورها تجسد مبدأ التوازن الأيزوستاتي،

0: حيث تتوازن كتل القشرة فوق الوشاح في نظام دقيق من الكثافة والضغط. ومن هنا نتيقن أن من أنزل هذا الكتاب هو خالق هذه الرواسي. فكيف لبشر يعيش في بيئة صحراوية قبل أكثر من 1400 عام أن ينطق بحقيقة جيولوجية لم تكن تعرف من قبل؟ وكيف كشف العلم الحديث أن للجبال امتدادا عميقا في القشرة الأرضية؟ وهو ما يضفي على التشبيه القرآني بعدا يدعو إلى التأمل. إن المنطق الفلسفي يستبعد تماما أن يكون هذا التطابق نتيجة صدفة عابرة، بل هو دليل على وحدة المصدر بين الكلام المقروء في القرآن والخلق المنظور في الأكوان. وفي سلطنة عمان، هذه الأرض الطيبة التي تزخر بالعجائب الجيولوجية، نجد مثالا حيا على هذه القدرة الإلهية. فقد أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت في جامعة السلطان قابوس أن الجبل الأخضر ليس مجرد قمة ترتفع 3 كيلومتر تقريبا عند جبل شمس، بل إن له جذرا يمتد لعمق 9 كيلومترا داخل الأرض ليحافظ على استقرار هذه البقعة الغالية. هذا الجذر العميق هو الوتد الذي يحفظ الله به الأرض من أن تميد.
1: أفلا تتفكرون؟
0: وإذا انتقلنا من جماد الجبال إلى فكرة الثبات، نجد أن الجبال ليست فقط مثبتات للقشرة، بل لها دور في استقرار دوران الأرض حول محورها. فالجبال بجذورها الغائرة تقلل من شدة ترنح محور دوران الأرض، مما يجعل حركتها أكثر انتظاما وسلاسة، تماما كما تفعل قطع الرصاص التي توضع حول إطار السيارات لتقليل الارتجاج. أليس هذا إبداعا لا يمكن للمتشكك أن ينفيه بالعقل المجرد؟ فسبحان الله الخالق العظيم المبدع في خلقه. لا يقتصر فضل الجبال على التثبيت، بل هي مخازن للمياه ونبض للحياة. فالله تعالى يقول: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فالجبال الشامخات هي التي تعترض السحب وتساهم في تكثيف الأمطار وخزنها في عروقها الصخرية لتنفجر عيونا وأفلاجا نرتوي منها. وهناك بعد علمي آخر قد لا ننتبه له، وهو أن الجبال ليست كتلا صخرية صامتة فقط، بل هي عنصر فاعل في توازن مناخ الأرض نفسه. فعندما ترتفع السلاسل الجبلية تتعرض صخورها للرياح والأمطار، فتبدأ عملية تسمى التجوية الكيميائية. وفي هذه العملية تتفاعل معادن الصخور مع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فيسحب جزء منه ويختزل في الرسوبات. وبهذا تساهم الجبال على مدى آلاف السنين في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون وفي تلطيف درجات الحرارة على الكوكب. إنها عملية بطيئة ولكنها عميقة الأثر. كأن الجبال ليست فقط رواسي في الأرض، بل رواسي في توازن المناخ أيضا. أفلا يدعون هذا إلى التأمل؟ كيف تتكامل العوامل الكبيرة والصغيرة في نظام محكم يستمر عبر العصور؟ فسبحان من أبدع هذا الخلق. في ختام هذه الجولة الإيمانية في رحاب الجبال، ندعو أنفسنا وإياكم إلى مداومة التفكر في خلق الله. كانت هذه حلقتنا عن رواسي الأرض. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.

0: تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: الخامر من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد تقدم أن ألا كلمتان أن ولا وقع إدغام، أدغمت اللام في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس اللام، ولذلك يسمى هذا الإدغام إدغاما كاملا، وهو الذي يسمونه بإدغام بغير غنة أيضا. وقد تقدم أن أن يجوز فيها وجوه، فيجوز فيها أن تكون المخففة من الثقيلة، والمعنى وقضى ربك أنه لا تعبدوا إلا إياه. ويجوز في أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام وقضى ربك بأن لا تعبدوا إلا إياه. ويجوز في أن تكون تفسيرية، وعلى هذا يكون لا تعبدوا إلا إياه تفسيرا لقضى ربك. وعلى جعل أن مصدرية تكون لا نافية، وقضى ربك بألا تعبدوا إلا إياه، والمعنى وقضى ربك بعدم عبادة غيره. وعلى جعل أن مخففة من الثقيلة تكون لا ناهية، وقد تقدم ذكر هذين الوجهين، وبقي وجه التفسيرية، فيجوز في أن تكون تفسيرية، وعلى هذا الوجه تكون لا ناهية أيضا لا نافية. ونقول في الإعراب على هذا الوجه أن حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وجاز في أن تكون تفسيرية لأن الفعل قضى فيه معنى القول لا حروفه، وإذا كان المتقدم فيه معنى القول لا حروفه جاز في أن تكون تفسيرية، فإذا كان المتقدم حروفه حروف القول لم يجز أن تكون تفسيرية، ولزم أن تكون أن إما مخففة من الثقيلة وإما مصدرية، والشرط هنا متحقق، فالفعل قضى فيه معنى القول لا حروفه، وحروف القول هي القاف والواو واللام أو ما كان منقلبا عن الواو بعد ذلك. وعلى هذا نقول في الإعراب أن حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تعبد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع كما يسميه الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، أو لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة كما يعبر عنه بعض النحاة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء في هذا الموضع استثناء مفرغ.

ولذلك كان ما قبل إلا وهو الفعل تعبد مفتقرا لما بعد إلا وهو الضمير المنفصل إياه الذي وقع معمولا للعامل وهو الفعل تعبد. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل تعبد، والهاء على المشهور علامة على المفرد الغائب، حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب، وقيل في الهاء بأنه مضاف إليه، وعلى هذا فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، وقد تقدم ذكر السبب في ذلك، فالأصل في الضمير ألا يضاف، أي ألا يأتي بعده مضاف إليه، إلا أن إيا عومل معاملة خاصة لطوله، فأشبه الاسم الظاهر، إذ إنه مكون من ثلاثة حروف بخلاف الضمائر الأخرى، فإنها تكون مكونة من حرف أو من حرفين. ومن جهة أخرى، فقد نقل عن العرب أنهم أضافوا إيا إلى الاسم الظاهر، فدل أنه يضاف، ومن ذلك ما نقلوه من قولهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. وعلى وجه آخر فإن الضمير هو الهاء، وإيا صلة توصل بها إلى الضمير، لأنه لا يمكن لهذا الضمير أن يكون على صفة الانفصال. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب إيا صلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء هو الضمير، فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل تعبد. وعلى هذا الوجه فالجملة الواقعة بعد أن جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب، والجملة قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يجوز فيها أن تكون جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، وعلى هذا تكون الواو للاستئناف، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. والفعل قضى، أو هذه المادة وهي مادة قضى، معناها هنا الأمر، على ما جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء عنه أنه قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مجازه وأمر ربك، فمعناه الأمر. ونجد كلاما في العين حول هذه المادة وهي مادة قضى، فقد جاء عنه أنه قال قضى يقضي قضاء وقضية، أي حكم، وعلى هذا فالمعنى حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا الكلام قريب من كلام صاحب مجاز القرآن، فإنه قال إن المعنى أمر ربك، وفي العين فالمعنى حكم ربك، والمعنيان متقاربان. ونجد أيضا كلاما حول هذه المسألة وهي مسألة القضاء عند الإمام العوتبي في كتاب الإبانة، وهذه المسألة من المسائل التي أطال النفس فيها، فذكر جملة من المعاني لهذه المادة وهي مادة قضاء أو مادة القضاء، ومن تلك المعاني ما يتعلق بهذه الآية التي بين أيدينا، فقد جاء عنه أنه قال والقضاء الأمر، قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. وهذا الكلام هو عين الكلام الذي ذكره صاحب مجاز القرآن.

ونعود إلى الآية التي قبل هذه الآية: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فقد تقدم أن الفعل تقعد فعل تام، وقلنا في الإعراب تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. مذموما حال من ذلك الضمير الذي وقع فاعلا للفعل تقعد، مخذولا حال ثانية من فاعل الفعل تقعد وهو الضمير. وجوز في الفعل تقعد أن يكون هنا بمعنى صار، وعلى هذا يكون المعنى لا تجعل مع الله إلها آخر فتصير مذموما مخذولا. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول عندهم أن هذه الأفعال التي تكون بمعنى صار تعمل عملها، والمعنى يكون الفعل ناقصا، وعلى هذا يكون ناسخا أيضا فيعمل في اسم وخبر. وعلى هذا نقول في الإعراب: تقعد فعل مضارع ناقص ناسخ منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والضمير وهو أنت هو اسم تقعد، أو نقول واسم تقعد الذي بمعنى يصير ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. مذموما خبر تقعد الذي بمعنى تصير منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مخذولا خبر ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلا أننا لم نرى في مجاز القرآن ولا في العين، ولم نجد ذلك أيضا في الجمهرة لابن دريد، ولم نجد ذلك في الإبانة، أن هذا الفعل يأتي بمعنى صار أو بمعنى يصير ويأخذ أحكامه بحيث يكون ناسخا ويكون له اسم وخبر، إلا أن هذا الأمر ذكره الزمخشري، ولا شك أن الزمخشري متأخر عن هؤلاء الذين ذكرناهم. وقد ذكر النحاة أن هناك 10 حروف، أي 10 كلمات أو 10 أفعال تأتي بمعنى صار وتعمل عملها، وهي تحول وآض وعاد ورجع وراح وغدا واستحال وارتد وقعد وحار، حتى إن بعضهم نظمها، وممن ساق ذلك النظم الخضري في حاشيته على ألفية بن مالك، أو في حاشيته على ابن عقيل تحديدا، فقد ذكر بيتين وأخذ الناس يتناقلون البيتين. وعادة الناس أنهم يحبون مثل هذه الغرائب ويجعلونها رغائب، ولذلك تجدهم ينقلونها. وهذان البيتان لعلهما لمن ذكرت وهو الخضري، أو أنه نقل البيتين أيضا عن غيره، فقد جاء في البيتين بمعنى صار في الأفعال 10: تحول آض عاد ارجع لتغنم، وراح غد استحال ارتد فاقعد، وحار فهاكها والله أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا ما أردنا ذكره حول الفعل تقعد من زيادة، وحول الفعل قضى ومعناه في هذا الموضع من القرآن. وننتقل إلى قول الحق تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا. ونعرب هذه الجملة في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض،

فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم

بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة.

فاسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً

منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم

مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي

أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك

بعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم

عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا

إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتي

من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأ

أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله.

وفدرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن

الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع.

0: إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوزي.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أن نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة أخبار استهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولي ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية استونيا. واشنطن تقول إنها لن تستأنف المحادثات مع طهران ما لم تتوقف عن استهداف سفن الشحن التجارية، والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وسط ترقب لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات في روما. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة أولا ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية استونيا. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وللشعب الإستوني الصديق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورخاء واستقرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لن تستأنف المحادثات مع طهران ما لم تتوقف عن استهداف سفن الشحن التجارية، مؤكدا أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لا تزال مطروحة للضغط على إيران. وأشار فانس إلى أن القوات الأمريكية تواصل حماية حركة الملاحة والحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. من جهة أخرى أعلن فانس أن السلطات الأمريكية تحقق في ملابسات استهدفت حفل زفاف بجنوب إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية لا تتعمد استهداف المدنيين. دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن سقوط قتلى مدنيين ومنهم من سقط في غارة يعتقد أنها استهدفت حفل زفاف في إيران، وندد بالهجمات ضد المدنيين مشيرا إلى أن جميع الأطراف يجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في جنوب لبنان مستهدفة بالغارات والقصف المدفعي عددا من المناطق وسط تصاعد التوتر الميداني حول تلة علي الطاهر، فيما أفرجت إسرائيل عن 5 معتقلين لبنانيين تسلمهم الجيش اللبناني عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند معبر الناقورة. من جهته أكد رئيس الحكومة نواف السلام مواصلة الجهود للإفراج عن بقية المعتقلين والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وتأتي هذه التطورات وسط ترقب لتحرك أمريكي جديد يهدف إلى إعادة تنشيط المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مع توقعات بأن تستضيف روما الجولة المقبلة دون الإعلان رسميا عن موعدها. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يأمل استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي في كييف خلال الأيام المقبلة ضمن تحرك دبلوماسي يشمل موسكو أيضا بهدف إحياء الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدا أن التسوية يجب أن تتحقق بين موسكو وكييف. ميدانيا واصلت روسيا هجماتها على أوكرانيا مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى سكني، فيما اتسعت الهجمات المتبادلة إلى السفن والموانئ في البحر الأسود. تسببت الفيضانات التي ضربت نيبال الشهر الماضي في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 2,560,000,000 دولار. وقالت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في نيبال إن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي ستبلغ حوالي 52,600,000 دولار،
مضيفة أن نيبال ستحتاج إلى إعادة بناء نحو 20,000 منزل تقريبا في المناطق المتضررة، وأن الفيضانات دمرت 7,500 منزل على الأقل بالكامل. شهد ختام الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 بولاية صلالة الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية في النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنيات المستقبل بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني. كما دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التطبيق الوطني شاحن الذي يمثل أول منصة رقمية وطنية موحدة لخدمات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان. رأى ختام الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وأكد الحضور على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لاعتماد الآليات الكفيلة بالتخفيف من تداعيات التحولات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيرها على استقرار الشعوب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد. حققت سلطنة عمان نموا قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة المستهدف في هذه الفترة ب 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات

0: داعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني.
1: لدعم تنافسية الاقتصاد والنفاذ إلى الأسواق، حققت سلطنة عمان نمواً قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة مستهدف هذه الفترة بنسبة 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال وضع مرجعيات فنية للمنتجات والخدمات ورفع مستويات الجودة والسلامة والكفاءة ومواكبة احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والتقنية، إضافة إلى دعم قدرة المنتجات على استيفاء المتطلبات الفنية في الأسواق. وتعمل وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار ضمن خطتها لهذا العام على إعداد ودراسة نحو 1567 مشروع مواصفة قياسية خليجية موحدة، منها نحو 325 مشروعا من إعداد سلطنة عمان، إضافة إلى 16 مشروع مواصفة قياسية وطنية، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروعات الخطة 80% حتى الربع الثاني من العام الجاري. وتغطي مشروعات المواصفات قطاعات متعددة تشمل الأغذية ومواد البناء والمنتجات النفطية وكفاءة الطاقة والكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب مجالات ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحية، بما يواكب التطورات التقنية واحتياجات المنتجات والخدمات ومتطلبات الأسواق. ويقوم تطوير منظومة المواصفات القياسية على شراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يتسق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. واشنطن تقول إنها لن تستأنف المحادثات مع طهران ما لم تتوقف عن استهداف سفن الشحن التجارية، والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وسط ترقب لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات في روما. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحيات الزميل يعقوب الهشامي، كان معكم في إعداد هذه النشرة وفي التنفيذ الزميل ملاذ اليوسفي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: فالمؤمن سرعان ما يدكر وسرعان ما تتراءى له الحقيقة عندما تعرض له الشبه بما يبصره الله تعالى به من النور الذي يلقيه في نفسه. وأيد القرطبي هذا الذي قاله ابن عطية واستشهد لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي مقدمة هؤلاء العباد صفته سبحانه من خلقه وهم رسله المصطفون الأخيار، وكذلك استثناء الشيطان عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين، وقال: إن الركون إلى الشك في مثل هذه الأشياء يعد كفرا عندما يصدر ممن صدر منه، فكيف يليق بمقام النبوة؟ فلا يليق أبدا بإبراهيم عليه السلام، وهذا الذي عرج عليه المفسرون جميعا حسب ما اطلعنا عليه، فإنهم جميعا نفوا عن إبراهيم عليه السلام أن يكون متلبسا بشك عندما سأل هذه المسألة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يؤمن بحقيقة ما ولكن يعجز عن تصور كيفيتها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية أو في الأمور المشاهدة في عصره الذي يعيش فيه. فنحن الآن نؤمن بكثير من قضايا العصر التي نعايشها، ولكن نعجز بجانب ذلك عن تصورها، أو يعجز أكثرنا عن تصورها. فمن منا الآن لا يصدق بأن الأقمار الصناعية تنقل المشاهد وتنقل الأخبار من شرق الأرض إلى غربها ومن غربها إلى شرقها، ولكن ليس كل منا قادرا على تصور كيفية هذا النقل وكيف يتم، فإننا نعجز عن ذلك. كذلك ما يتم من نقل الرسائل عبر الآلات المخصصة لذلك من شتى بقاع الأرض

ريب أننا جميعا نوقن بذلك، لأن ذلك أمر عايشناه وشاهدناه، ولكن مع ذلك نعجز عن تصور كيفية هذا النقل

هذه المكالمات الهاتفية تنتقل من مكان إلى مكان بعيد، تارة تكون سلكية وتارة تكون لا سلكية، وذلك هو الغالب، وذلك إنما يتم عبر هذا الأثير. فكيف سخر الأثير هذا التسخير؟ ذلك أمر يعجز أكثرنا عن تصوره، وإن تصوره فإنما يتصوره الدارسون المتخصصون في هذا المجال. فهذا مما يؤكد أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكا أبدا في أمر البعث وإحياء الأجساد بعد موتها وجمعها بعد تفرقها، وإنما أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى ذلك رأي العين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة. فالمعاينة تأثير عميق في النفس، وهذا أمر حصل لموسى عليه السلام عندما أخبر من قبل الله تعالى بما فعل قومه من اتخاذهم الأجل. لا ريب أنه تأثر، ولكن عندما شاهد الذي شاهده برأي عينه ازداد تأثر حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإن للمعاينة تأثيرا بالغا. وإبراهيم عليه السلام هو كسائر البشر الذين يحبون الاطلاع على دقائق الأشياء الخفية، فكل منا الآن يتمنى لو كان يدرك كيف يتم توصيل هذه المشاهد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر الأثير بواسطة الأقمار الصناعية، وكل منا يتمنى أن لو كان يدرك كيف يتم نقل هذه الأصوات من خلال اتصالات السلكية واللاسلكية أيضا، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد اللهم إلا من درس وتخصص في هذا المجال. ولكن التشوف والاستطلاع طبيعة بشرية جبل الناس عليها، فلا يستغرب أن يكون إبراهيم عليه السلام مع استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى كما يريد، فيجمع أجزاءهم المتفرقة وتسري الحياة في الأجسام بعد التئامها واجتماعها كما كانت من قبل. لا ريب أن إبراهيم عليه السلام دعاه ذلك إلى حب الاطلاع، فقال الذي قال وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه بهذه القضية الثابتة. ولا يختلف الأمر بين الدافعين، الدافع الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى هذا السؤال، والدافع الذي دفع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فكل منهما كانت طويته سليمة، وكان إيمانه إيمانا قويا كما سبق بيان ذلك. ولكن ذكر المفسرون أنه كان فارق بين تعبير وتعبير، فإبراهيم عليه السلام كان تعبيره أكثر أدبا، فهو بدأ قبل كل شيء بقوله ربي، نادى الله سبحانه وتعالى بوصف الربوبية، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وتنزيه له واعتراف بفضله، فإن الربوبية تقتضي الإحسان إلى المربوب. فلذلك كانت النتيجة مختلفة، فقد أري إبراهيم عليه السلام

0: الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى، في غيره، في الطير. وأري ذلك الذي مر على قرية آية الله تعالى في نفسه، إذ أماته الله 100 عام ثم بعثه، شاهد آية الله سبحانه وتعالى في نفسه، وشاهد إبراهيم نفس هذه الآية في غيره. ومن المعلوم أن هذا التعبير وهو قوله كيف تحيي الموتى، إنما هو سؤال عن الحالة، وليس هو سؤالا عن الوقوع أو العدم، بل يفيد قوله كيف تحيي الموتى أنه كان مؤمنا بإحياء الموتى، ولكن سأل عن الكيفية التي يتم بها هذا الإحياء، كما لو كان أحدنا سمع خبرا فأيقن من وقوع ذلك الخبر وصدق به، ثم سأل بعد ذلك كيف وقع هذا الأمر، أي ما هي الملابسات التي تم بها. فهذا السؤال إنما هو سؤال عن الحال وليس سؤالا عن الأمر. وقد قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا أن يتدرج ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين الذي ثبت في نفسه من خلال الوحي إلى عين اليقين، وهي مرتبة يتوصل إليها بالمعاينة والمشاهدة، فوقع ذلك. والزمخشري ذكر أنه أراد أن يتدرج من العلم الذي يتم بالاستدلال والذي قد يكون في مرتبة الظن، إلى العلم الذي يتم بالمعاينة وهو اليقين الذي لا يشبه أي لبس. وقد أنكر عليه ذلك من قبل جماعة من المفسرين، فإن العلم الاستدلالي ليس كله محتملاً لطرو اللبس فيه أو الشك، فقد يكون من الأمور التي لا تقبل الشك بحال من الأحوال، فالإنسان يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى من آياته في الأنفس وفي الآفاق، ووجوده سبحانه أمر يقيني لا يحتمل الشك بحال من الأحوال. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، سأله الله سبحانه وتعالى هذا السؤال أولم تؤمن، وهو سؤال تقريري، فالاستفهام هنا استفهام تقريري، مثله مثل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك، وقوله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخره. فالسؤال تقريري، ومثله أيضا قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. فالقضية يتبين من خلالها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقرر إبراهيم على الإيمان، وهو عز وجل يعلم إيمانه، قال أولم تؤمن. والهمزة هنا هي في الأصل كما قلنا همزة استفهام، ولكن أفادت التقرير، وقد دخلت عليها على الاستفهام أو على الجملة الاستفهامية التقريرية الواو العاطفة. ومن شأن الهمزة لأصالتها في الاستفهام أن تكون لها الصدارة، فعندما يدخل عليها أي حرف من حروف العطف يأتي الحرف العاطف بعد الهمزة لا قبلها. الجملة الاستفهامية عندما تكون مصدرة بالهمزة وتكون معطوفة يأتي الحرف العاطف بعد الهمزة لا قبلها. أثم إذا ما وقع آمنتم به، وكذلك أفتخذتم، وهكذا. فالهمزة تكون دائما متصدرة لأجل أصالتها في الاستفهام. وذهب الزمخشري وجماعة كبيرة من المفسرين والنحويين إلى أنه لا بد من تقدير محذوف وهو مدخول لهذه الهمزة، والعطف إنما يكون على ذلك المحذوف. فهنا مثلا يقدر أسألت ولم تؤمن، يقدر المحذوف كذلك بناء على رأي هذه المجموعة. وأنكر ابن هشام في المغني هذا الرأي، وقال بأن هنالك شواهد عدة لا يتأتى فيها مثل هذا التقدير، فلا يصار إلى التقدير. ولكن الهمزة بسبب ما ذكرناه من أصالتها في الاستفهام كانت مقدمة على الحرف العاطف حتى لا يكون التصدر لغيرها. وأكثر العلماء على أن هذه الواو واو عاطفة كما ذكرنا. وذهب ابن عطية إلى أنها واو الحال، وتعقب ذلك أبو حيان بأن الحال لا تناسب هذا المقام ذلك، لأن الاستفهام إن كانت الواو واو الحال يجب أن يكون على داخلا على عامل الحال نفسها. فيقال مثلا أسألت ولم تؤمن، أي أسألت في حال كونك لم تؤمن، عندما يقدر كذلك يكون الاستفهام داخلا على العامل عامل الحال نفسها. وذهب ابن عاشور إلى أن عامل الحال مقدر من جنس المسؤول عنه الذي أو المطلوب الذي تقدم به إبراهيم عليه السلام بين يدي ربه، وهو الإراءة، إراءته كيف يحيي الموتى. فيقدر أريك ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أخبر إبراهيم عليه السلام أنه واثق الإيمان مكين اليقين، ولكن أراد طمأنينة القلب، وليست هذه الطمأنينة التي طلبها، طمأنينة في أصل المعتقد وهو معتقد البعث. فإن كلمة الطمأنينة هي من حيث دلالتها تدل على السكون وعدم الاضطراب، وأصلها في المحسوسات المشاهدة. فيقال اطمأن راكعا إن اعتدل، ولم يكن في ركوعه شيء من الاضطراب، واطمأن واقفا إن قام، ولم يكن في قيامه شيء من الاضطراب، واطمأن قاعدا إذا قعد أيضا، ولم يكن في ذلك شيء من الاضطراب، وهكذا. ولكن نقل ذلك إلى حركة النفس بطريق المجاز، وأصبح هذا المجاز لشهرته مثل الحقيقة. ولذلك عندما يقول أحد اطمأن باله أصبح ذلك أمرا معروفا عند الجميع. وليست الطمأنينة كما ذكر في أصل المعتقد، فإن المعتقد راسخ، ولكن الطمأنينة المطلوبة هنا إنما في الكيفية، لأن النفس تتطلع دائما إلى الاطلاع على الكيفية المجهولة للشيء المعلوم. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يطلب هنا ما يسكن هذه النفس، بحيث يرى رأي العين ما كان يريد الاطلاع عليه، وعندئذ لا تبقى النفس سارحة في خيالها لأنواع من الكيفيات المتعلقة بذلك، بل أراد أن تكون الكيفية واضحة، وعندئذ تسكن النفس مع هذه الكيفية التي تتمثل لها، ولا تبقى تجول في خيالها في تقدير أنواع من الكيفيات التي تحسبها متعلقة بهذا الأمر. فلذلك قال: بلى، أي إنني مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. إنما سأل ما سأل من أجل أن يطمئن قلبه. وفسر جماعة اطمئنان القلب باليقين، وذهب آخرون إلى أن المراد باطمئنان القلب زيادة اليقين، وقال جماعة زيادة الإيمان، وتعقب ذلك ابن عطية بأن الإيمان واليقين كل منهما حقيقة لا تتجزأ، فالزيادة إنما هي زيادة من حيث الآيات الواضحة، ولكن جوهر الإيمان لا يتغير بالزيادة والنقصان، وجوهر اليقين يبقى كما هو. وهذه مسألة لا نريد أن نتعرض لها هنا، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ولأهل العلم فيها كلام، والنصوص القرآنية صريحة في أن الإيمان يزداد، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، والأدلة العقلية أيضا على كون الإيمان يزيد أدلة متعددة، فلا ينبغي العدول عن هذه الأدلة إلى غيرها، وللمسألة مجال في بحثها في موضع آخر غير هذا الموضع. وفسر جماعة القلب هنا بالعلم، قالوا بأن المراد بقوله ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن علمي، أي ليسكن علمي، بحيث لا يكون اضطراب، فإن القلب الذي والآلة المعنية بضخ الدم في جسم الإنسان ذلكم العضو لا يحدث له اضطراب بسبب التردد في تصور بعض الكيفيات، حتى يكون هنالك سكون له عندما تتراءى للإنسان الكيفية على حقيقتها. هذا. وقد أني المفسرون ببحث السبب في سؤال إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وأتوا بأقوال لا دليل على شيء منها من النصوص، فلا آية تدل على ذلك، ولا حديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على شيء من ذلك، بل لا أتصور أن رواية موقوفة على أحد من الصحابة تدل على ذلك، وإنما ذلك من اجتهادات المفسرين. والآية لا يتوقف فهمها على ما ذكر من هذه الأسباب، فمن بين هذه الأسباب ما قالوه من أن سؤال إبراهيم لذلك إنما كان بسبب أنه رأى كما ذكرنا جيفة جزء منها في البحر وجزء منها في البر، وتنحط عليها الطيور لتنهش منها، وتنهشها دواب البحر من قبل البحر، وهوام الأرض من قبل البر. فسأل هذه المسألة بعدما أراد أن يطلع على حكمة الله تعالى في ذلك. ومنهم من قال بأن هذا السؤال إنما كان على إثر الحوار الذي حصل بينه وبين النمرود، عندما قال: ربي الذي يحيي ويميت، فقال له ذلك اللعين: أنا أحيي وأميت. فلإبراهيم عليه السلام قصد في قوله ربي الذي يحيي ويميت، وذلك الذي حاجه انتقل إلى حمل هذا اللفظ على مجازه لا على حقيقته، بحيث قتل، أمر بقتل أحد وأمر بدرء عقوبة الإعدام عن أحد آخر، فصور للناس أن ذلك هو الإحياء وتلك هي الإماتة، وهذا معنى مجازي. فبقي إبراهيم عليه السلام يتردد في نفسه كيف يتم المعنى الحقيقي الذي احتج به وأراد أن يعاين. ومنهم من أضاف إلى ذلك أن النمرود قال لإبراهيم عليه السلام: عندما أعاينت كيف يحيي ربك الموتى؟ فأراد أن يكون الجواب عنده حاضرا عندما يتعرض لمثل هذه المناقشة، فيبين أنه شاهد ذلك رأي العين. ومنهم من قال بأن هذا السؤال لم يكن متعلقا بشيء من ذلك، وإنما هو يتعلق بأمر الخلة، فإن الله تعالى اصطفاه لأن يكون خليلا وبشر بهذا الاصطفاء، فعندما بشر أراد أن تكون له آية يزداد بها طمأنينة وتزداد نفسه بها ثقة بأنه مصطفى من الله تبارك وتعالى لخلته، فأراد أن يتبين من خلال هذه المسألة، إذ من شأن الخليل أن يدل على خليله. وقالوا بأن المراد بقول الله تعالى: أولم تؤمن بأني قد اخترتك خليلا؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي إلى هذه الخلة. وهذا من التفسيرات البعيدة، فإن الخلة غير مذكورة هنا، على أن الآية ذكرت في معرض المحاجة بين التي حصلت من قبل بين إبراهيم وغيره، فهي من دلائل البعث التي يتقوى بها إبراهيم في مواجهة خصومه الذين ينكرون البعث. ومن عجائب التفسير ما ذكره الماوردي من أن إبراهيم عليه السلام كان سؤاله عن إحياء القلوب الغافلة، أي تذكيرها، كيف يوقظ الله سبحانه وتعالى هذه القلوب الغافلة وينبهها. فالإحياء هنا إنما هو تنبيه هذه القلوب من غفلتها وردها إلى الذكر. فأجاب الحق سبحانه وتعالى بما أجاب به، وهذا أمر بعيد جدا، إذ لا يتصور أن يكون هذا هو المراد من هذا السؤال الذي سأله إبراهيم عليه السلام. ونقتصر الآن على هذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والصواب، إنه تعالى على كل شيء قدير، وبالإجابة الجدير نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية

0: المباركة الآية 260 من سورة البقرة سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تفسير القرآن الكريم.
2: تفسير القرآن الكريم
1: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نور القلوب بالعلم وشرف أهله بالحكمة والفهم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله هادياً ومعلماً ومزكياً، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإسلام رفع شأن العلم وربط بينه وبين خشية الله، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المسلمون، ها قد أظلنا عام دراسي جديد يتبوأ فيه الطلاب مرحلة جديدة من مراحل التعليم، ويستأنفون رحلة الطلب يحملون آمالاً كبيرة وطموحاتٍ واسعة، ومستقبلاً ينتظر ما يبذلونه من جدٍ واجتهاد. وهو موسمٌ يتجدد فيه الحديث عن شرف العلم وعلو منزلته، فقد رفع الله أهله وقرنهم بالإيمان، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعام الدراسي محطةٌ من محطات بناء العقول وإعداد جيلٍ يحمل مسؤولية دينه ووطنه. فيا أيها الطلاب، إن طلب العلم عبادةٌ جليلة، فاستحضروا فيها صدق النية، واجعلوا قصدكم رضا الله ونفع أنفسكم ومجتمعكم وخدمة وطنكم وأمتكم، ولتدركوا أن كل خطوة تخطونها في سبيل العلم هي خطوة إلى مرضات الله، وطريق موصل إلى جنته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا.

طلب العلم. إذا كان طلب العلم بهذه المنزلة الرفيعة فإن لكل رحلة زادا ولكل نجاح أسبابا، وإن من أهم ما يحتاج إليه الطالب في بداية عامه الدراسي وصايا تعينه على الثبات والتميز، فخذوا هذه الوصايا تغنموا وتربحوا بإذن الله. فالوقت الوقت، فإن رأس مالكم الذي لا يعوض، وميدان نجاحكم ونجاحكم الذي إذا فات لا يستدرك، وهو الذي يسألكم الله عنه معاشر الشباب مرتين، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. والانضباط الانضباط، فهو عنوان الجدية وسر النجاح، التزاماً بالحضور واحتراماً للمعلمين وتقديراً للأنظمة المدرسية. والصحبة الصحبة، فلا تصاحبوا إلا صالحاً، فكم من صحبة أفسدت خلقاً وأضاعت مستقبلاً وأوردت صاحبها موارد الهلاك. وكم من متفوق في دراسته متقدم على أقرانه مالت به صحبته ميلاً ضيعه أي ضياع. وحسبكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة. والتفاؤل التفاؤل، لمواجهة التحديات الدراسية بروح إيجابية وعزيمة لا تلين، مع استعانة بالله تعالى في كل يسير وعسير. وأبشروا وأبشروا بقول خير الراحمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاتقوا الله عباد الله، وارجوا بتعلمكم وجه الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.

الحمد لله، الحمد لله الذي رفع أهل العلم درجات، وجزاهم به في الجنة عظيم الهبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الآباء والأمهات، إن نجاح الأبناء في ميادين العلم لا يصنعه الطالب وحده، بل هو ثمرة شراكة مباركة بين الأسرة والمدرسة. فإذا قام كل بمسؤوليته أثمرت التربية علما نافعا وخلقا كريما، وإن لكم في ذلك أجرا عظيما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فدوركم يمتد إلى غرس حب العلم في نفوس الأبناء، وتهيئة البيئة المعينة على الدراسة، ومتابعتهم وتشجيعهم، وتنمية روح المسؤولية فيهم بعيدا عن التخويف والإحباط، فإن ذلك

كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا كانت الأسرة هي الحاضنة الأولى فإن المدرسة هي الشريك المكمل، ويأتي المعلم في مقدمة من يحمل هذه الرسالة. فيا أيها المعلم الكريم، إنك تحمل أمانة بناء العقول وتربية النفوس، فاستشعر عظم رسالتك، وتحل بالصبر، وكن قدوة حسنة، وأخلص في تعليمك وتربيتك. فكم من كلمة صادقة غيرت مستقبل طالب، وكم من موقف كريم أحيا في قلبه الأمل والطموح. واستحضر دائما يا معلم الأجيال أن الآباء قد ائتمنوك على أغلى ما يملكون، لقد ائتمنوك على عقول أبنائهم وقلوبهم. فاتق الله فيما تغرس فيها، وكن إماما في الخير كما أمر الله جل شأنه، إذ قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكم في ذلك معاشر المعلمين فوق حلال الرزق عظيم الأجر في الأخرى، وحسن الذكرى بين الناس في الأولى، فهنيئا ثم هنيئا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعقدوا العزم من أول يوم على أن يكون هذا العام عاما متميزا في الجد والإنجاز والرقي. فإذا اجتمع الطالب المجتهد والوالد المتابع والمعلم المخلص نشأ جيل يحمل العلم خلقا، والعمل رسالة، والإيمان منهجا. وبذلك تزدهر الأوطان، لأن الوطن الذي يستثمر أبناءه في العلم إنما يستثمر في مستقبله، ويصنع بأيديهم أسباب عزته وريادته. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تدع فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. اللهم أعز الإسلام، واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عوناً للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم،
ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك وسدده بتوفيقك واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
2: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وإنهم وقد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما قد جاءوا، لكنهم في فعلهم أساءوا. وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد، إلا إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كانت الدروس الماضية حول صلاة الجماعة، هيك؟
3: نعم.
0: وآخر فصل أخذناه فصل أحكام المأمومين، فصل أحكام المأمومين. ووعدناكم بأن نختم هذه الدروس، دروس صلاة الجماعة، بفوائد تتعلق أيضا بصلاة الجماعة، وفيها مسائل لم توجد فيما ذكرناه سابقا. زين؟
3: طيب.
0: السؤال يعني أول مسألة كان في بدأ بها الناظم في فصل أحكام المأمومين، وآخر مسألة من منكم ذكر أول مسألة بدأ بها الناظم؟
3: نعم. وأن يكن المأموم فردا صفا حول الإمام في اليمين صفا، ولا يصفن على الشمال فإنه من أقبح الخصال.
0: أحسنت، شكرا شكرا شكرا. آخر مسألة
3: كان
0: آخر مسألة.
3: نعم
4: نعم.
0: فضل الخطابي.
5: وما لنا تتبع المساجد
0: وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد إلا إذا كان لعذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا. أحسنت شكرا أحسنت. طيب مر الكلام على هذا مثلا، حين لا نشرح الفوائد التي وعدناكم بها. زين؟
3: طيب.
0: هنا خمس فوائد ركوا حال المقام قابل للزيادة، لكن ركوا حال خمس فوائد هذه سنذكرها معكم فائدة الفائدة. نذكر الفائدة ثم نقف عندها، هكذا اقتراحكم؟
3: نعم.
0: طيب، الفائدة الأولى والاقتداء بالإمام فيها، والاقتداء بالإمام فيها يشرط فيه نية ينويها، وهكذا يشرط ألا تنزل صلاة من كان إماما مثلا عن ذلك المأموم كالمنتفل وخلفه مفترض لا يفعل. كذلك المستن لا يأم مفترضا ولا به يأتم. كذاك لا يجوز أن يصلي منتفل بكل من صلى السنن. ثم اتحاد الفرض شرط أيضا فيها، فلا يختلفان فرضا، فلا يصح أن يصلي الظهر خلف الإمام إن يصلي العصر. كذلك حكم سائر الفروض، فالشرط الاتحاد للمفروض. كذلك فيها تشرط المتابعة، فكلما قد قال شيئا تابعه، وهكذا من شرطها المساوقة، لا يصحبنه ولا يسابقه. عرفتم؟ هذه الفائدة نقرأها مرة ولا كافي؟ أولكم عرفتم الفائدة هذه، أليس كذلك؟ هذه هنا يذكر ماذا يذكر؟ يذكر شروط، تفضل خذها، شروط ايش؟
3: شروط الاقتداء بالإمام.
0: شروط الاقتداء بالإمام. كم ذكر كم شرطنا؟
3: أربعة
0: شروط. أربعة شروط. النية. أي واحد، ما كذا؟
3: نعم.
0: ألا تكون صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم. ما كذا؟
3: نعم.
0: الثالث اتحاد الفرض. اتحاد الفرض متم فيه. اتحاد الفرض. فالواحد واحد لا يصليه الإمام ولا يصليه المأموم. زين. والرابع
3: المتابعة
0: المتابعة والمساوقة. النية مر الكلام عليه. النية عرفت أنها لابد الإمام من أن ينوي بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي، وكذلك إمام لكن المأموم كذلك ينوي أن صلاته بصلاة الإمام. تقدم معكم مسائل تتعلق بالنية فيما مضى. أليس كذلك؟ حتى أن الماموم المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يصلي صلاته بصلاة إمام، لأنه يصلي معه كم؟
3: أربع
0: ركعات. كان الواجب عليه يصلي ركعتين، ولكن هنا وجب عليه يصلي أربعة. طيب، ولو لم يعرفه بأنه مسافر أو مقيم تكون نيته ها؟ أي تكون نية صلاته؟ يعني صلاته بصلاة الإمام. فإذا كان مسافرا صلى معه ركعتين، ويتبين أنه مقيم صلى معه أربع ركعات، أليس كذلك؟
3: بلا.
0: تقدم الكلام على هذا. لابد نناقشك في مسألة ختموها هنا. إذا وجد المسافر إماما مقيما، زين؟ إذا وجد المسافر إماما لا يدري به مقيم أو مسافر، كيف ينوي؟
3: نعم
0: تفضل. أنت
3: مروان
0: حمد. مروان تفضل.
3: ينوي بنية الإمام
0: صلاته بصلاة الإمام.
3: نعم،
0: دون أن يحدد ركعات بالنية.
3: نعم.
0: ولا يحدد ركعات بالنية، ينويها ركعتين أو أربع؟
3: لا
0: لا. لماذا؟ لأنه لم يعرف الإمام مسافر فينويها ركعتين، أو مقيم فينويها أربع. نعم. ينوي صلاته بصلاة الإمام. ما في ذلك؟
3: نعم.
0: فإذا تبين أن الإمام مسافر صلاته صحيحة، صلى معه ركعتين، ويتبين معه أن الإمام مقيم صلى معه كم؟
3: أربع
0: ركعات. وإذا لم يتبين له
3: يسأل،
0: متى يسأل؟ ثم في الصلاة؟
3: بعد الصلاة.
0: كيف يكمل؟
3: يكمل. نعم.
0: بالمثال يدول الإشكال، صلى معه ركعة فقط، ركعة، هل الإمام مقيم وهذه الركعة الرابعة، أو الإمام مسافر وهذه الركعة كم؟ ثانية. لا يدري. طيب، يقضي ركعة ولا يقضي ثلاث ركعات؟
3: نعم
0: شيخ.
3: نعم. يقضي ركعة.
0: ركعة. يقعد كأنه مسافر. يعني.
3: كأنه مسافر.
0: يجي إلى الأصل.
3: نعم.
0: لأنه مسافر. طيب. فيتبين أن الإمام مسافر.
3: صلاته صحيح.
0: صحيح. وإذا أخبر بأن الإمام مقيم.
3: يعيد الصلاة.
0: مثلاً. نعم. وإذا لم يتبين له وجده لم يجد أحد يسأله.
3: يعيد صلاته.
0: حتى لا يبي صلاته.
3: على شك.
0: طيب. وكذلك ما يتعلق بالنية، لو نوى وجد الإمام يصلي بالناس، طيب يظنه مسافر، زين، ثم تبين أنه مقيم، قال أنت شهد، قام الإمام لركعة الثالثة، يتبين أن الإمام مقيم، هو كم ناوي؟
3: ركعتين.
0: طيب ماذا يفعل؟
3: نعم.
0: كيف تصرف أنتم؟
3: نعم.
0: ماذا يفعل الفقه؟ لابد سيتصرف واحد منكم، كيف يتصرف واحد منكم؟ تفضل سلطان، لو وقعت المسألة.
3: يسلم ثم بعد.
0: من هو الذي يسلم؟ أنت الواقع المسألة.
3: أسلم.
0: نعم، وبعد ذلك؟
3: بعد ذلك أقوم وأستدرك.
0: تستدرك، تدخل مع الإمام من قليل يعني.
3: نعم، على بنية أربع ركعات.
0: بنية أربع ركعات، تصلي ما أدركت وتقضي
3: ما
0: فاتك. نعم. زين، شكراً. طيب. زين، الشرط الثاني أن لا تكون صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم. يعني ما يكون الإمام منتفل والمأموم مفترض، ما يكون الإمام مستن والمأموم
3: مفترض،
0: ما يكون الإمام منتفل والمأموم مستن. ما تكون صلاة الإمام مساوية صلاة المأموم أو أعلى منها، ما كذلك؟ ما يكون، ما تكون صلاة الإمام يعني دون صلاة المأموم، أن لا تكون صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم. عرفت؟ إيش قال هنا لما ذكر الشرط؟ إيش قال؟ قال وهكذا يشترط ألا تنزل، وهكذا يشترط ألا تنزل صلاة من كان إماما مثلا عن ذلك المأموم كالمنتفل وخلفه مفترض. إمام منتفل وخلفه مفترض، لا يفعل، ما يشتري، ما كذا؟ زين. كذلك المستن لا يأم مفترضا ولا به يأتم. مثل إيش؟ مثل قال من رجل ووجد الإمام يصلي صلاة التراويح. زين. مثل طريق المثال هذا الداخل مسافر، هل له يصلي ركعتين فريضة العشاء مع الإمام وهو يصلي التراويح؟
3: لا.
0: نعم؟
3: لا.
0: لا. لا. لماذا؟ لأن الإمام مستن والمأموم مفترض. صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم ولا أعلى؟
5: أنزل
0: ولا مساوي؟ أنزل
5: أنزل
0: أنزل. طيب كذلك يبقى قال كذلك لا يجوز أن يصلي متفل بكل من صلى السنن. بالمثال إيش المثال ذاك؟ يعني المتفل لا يأم المستن المتفل. كيف تصور هذا؟ تصور مثلا إني تجيت تصلي صلاة التراويح، زين؟ ما تصلي صلاة التراويح، كم تصلي؟ كم سنة؟ ثمان ركعات. وجدت واحد صلى صلاة التراويح، حيث هذا بيكون الذي صلى صلاة التراويح يصلي بعد ذلك ثمان ركعات منتفل ولا مستن؟
5: منتفل.
0: نعم منتفل. وأنت الذي لم تصلي صلاة التراويح ما تكون صلاتك؟ صلاتك إيش؟ سنة. حيث هيك منتفل وأنت مستن، حيث هل يصلي منتفل بالمستن؟ ما الجواب؟
5: لا.
0: لماذا؟ لأن صلاته أنزل من صلاة أصبح صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم. وقلت من شرط الاقتداء أن لا تكون صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم. وكذلك؟ طيب إذا قلت ما هو الدليل الذي يدل على هذا؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. زين؟ بعد أن نذكر الشرط الثالث. طيب. وإذا قلت أيضا هل من قائل بعدم الاشتراط؟ ما الجواب؟ الجواب نعم. وستسمعون يعني أدلة الفريقين. زين؟ متى؟ بعد أن نذكر الشرط الثالث. الشرط الثالث اتحاد فرض. اتحاد فرض الإمام والمأموم. الإمام يصلي الظهر، المأموم يصلي الظهر. الإمام يصلي العصر، المأموم يصلي العصر. الإمام المغرب هي صلاة الإمام والمأموم. العشاء صلاة الإمام والمأموم. الفجر كذلك يا بابا. فلا يختلفان فرضا. ثم اتحاد الفرض شرط أيضا فيها فلا يختلفان فرضا. زين. ذكر مثال قال فلا يصح أن يصلي الظهر خلف الإمام إذ يصلي العصر. ما تصلي أنت الظهر والإمام يصلي العصر، أو تصلي مثلا المغرب مع إمام يصلي العشاء، أو تصلي العشاء مع إمام يصلي المغرب. كذلك حكم سائر الفروض، فالشرط الاتحاد للمفروض. واضح؟
5: نعم.
0: النية زين أن لا تكون صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم، زين إيش اتحاد فرض.
5: طيب.
0: هل من قائل بأنه لا يشترط ذلك؟ ولا بأس أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، هل من قائل بهذا القول؟ الجواب إيش؟ نعم. طيب. حينئذ ما هو الدليل على هذين الشرطين؟ ما هو الدليل على الشراط أن لا تكون صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم؟ وما هو الدليل على اشتراط اتحاد الفرض صلاة الإمام وصلاة المأموم؟ سمعتم؟ الآن استدل بأدلة. طيب من جملة الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه، فإذا كان الإمام منتفل والمأموم مفترض شيء صار اختلاف بينه ولا ماشي؟

0: صار ولا ما شيء؟ فإذا كان الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصر، شيء صار اختلاف بالنية ولا ما شيء؟
1: شيء.
0: وأيضا مما احتج به القائلون بأن المنتفل لا يأمر المفترض قوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ضامن. الآن ستسمعون الكلام في هذا الموضوع، نعم، بماذا استدل هؤلاء وماذا استدل هؤلاء. نعم طيب، تفضل خلفان تسمعون الكلام.
1: نعم،
0: هش الكتاب؟ هو
1: كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني. نعم. والمسانيد.
0: تفضل.
1: وفي قوله فلا تختلفوا عليه دليل على أنه لا يجوز أن يكون الإمام في صلاة ويكون المأموم في غيرها، مثل أن يكون الإمام في ظهر والمأموم في عصر، أو يكون الإمام في نافلة والمأموم في فريضة، وهذا موضع اختلاف الفقهاء فيه. فقال مالك وأصحابه لا يجزي أحدا أن يصلي صلاة الفريضة خلف المتنفل، ولا يصلي عصرا خلف من صلى ظهرا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري، وقول جمهور التابعين بالمدينة والكوفة. وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن خالفه في نيته فلم يأتم به، وقال فلا تختلفوا عليه. والاختلاف أشد من اختلاف النيات، إذ هي ركن العمل. ومعلوم أن من صلى ظهرا خلف من يصلي عصرا، أو صلى فريضة خلف من يصلي نافلة، فلم يأتم بإمامه، وقد اختلف عليه فبطلت صلاته، وصلاة الإمام جائزة لأنه المتبوع للتابع.
0: سمعتم هذا أدلة من؟ القائلين بالمنع ولا القائلين بالجواز؟ القائلين بأن المنتفل لا يأم المفترض، زين، ودليل القائلين أيضا بهيش باشتراط باتحاد الفرق، وللقائلين بغير هذا أيضا لهم أدلة. سنسمع الآن كلام الجميع. تفضل.
1: اختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، فذهب
0: الكتاب لمن؟
1: كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. اختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، فذهب المالكية والحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة إلى عدم الصحة، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا مخالفة بينهما في النية، وهو من أشد أنواع الاختلاف.
0: وهو من أشد أنواع الاختلاف، إيش وهو؟ اختلاف النية. نعم.
1: ولأن مدار العمل على النية.
0: نعم.
1: وذهب الشافعي والأوزاعي والطبري إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بحديث معاذ المتفق عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. ويستدلون أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، رواه أبو داود. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الثانية متنفل، ومعنى فلا تختلفوا عليه أي في أفعال الصلاة.
0: أحسنت، شكرا. طيب، مما استدل به القائلون المنتفل لا يأم المفترض أيضا قوله صلى الله عليه وسلم هات.
1: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
0: نعم.
1: بمعنى يضمنها صحة وفسادا.
0: نعم.
1: والمفترض أقوى حالا من المتنفل.
0: والمفترض أقوى حالا
1: من المتنفل.
0: نعم.
1: فلا يتضمنه ما هو دونه.
0: أحسنت، شكرا. طيب، زين، بقي على القول بعدم اشتراط صحة الفرض. طيب، مثلا لو أنت صليت المغرب، لو صليت المغرب خلف من يصلي العشاء، كيف بتقول على هذا القول؟
1: نعم.
0: كيف تصلي؟ صليت المغرب خلف من يصلي العشاء.
1: سنة صحيحة.
0: ها؟
1: صحيح.
0: لا، كيف تفعل؟
1: نعم.
0: مثل الإمام مسافر.
1: نعم.
0: يصلي فريضة العشاء له ركعتين، وأنت تصلي معه فريضة المغرب كم؟
1: ثلاث ركعات.
0: كيف تفعل؟
1: نعم.
0: تفضل سلطان.
2: عندما يسلم الإمام أقوم للركعة الثالثة.
0: قبل الركعة الثالثة.
2: نعم.
0: نعم، سهل.
2: وأكمل صلاتي.
0: الركعة الثالثة.
2: نعم.
0: طيب، على إذا كان هو صلي المغرب،
2: نعم،
0: وأنت تصلي العشاء

0: فريضة العشاء ركعة المسافة أنت.
1: نعم.
0: لأنك تارك الحالي إني صليت المغرب وقلت الإمام يصلي فريضة العشاء إلى آخر.
1: نعم.
0: ركعتين. صليت معه كم المغرب؟ كيف تفعل؟
1: أقعد.
0: نعم.
1: هو يقوم للركعة الثالثة.
0: نعم.
1: وأنا أنتظر.
0: تنتظره. هو يصلي المغرب وتصلي فريضة العشاء لكن.
1: نعم نعم.
0: تصليت معه ركعتين.
1: نعم.
0: طيب. بعد التشهد ماذا تفعل؟
1: تنتظر
0: الإمام حتى إيش؟ حتى يفرغ من ركعة
1: الثالثة
0: اللي هي ركعة من المغرب.
1: نعم.
0: طيب. حتى يسلم.
1: نعم حتى يسلم. فإذا نعم. سلم أو سلم معه.
0: سلم معه. طيب. أحسن شكرا. طيب. زيب أيضا بناء على هذا. طيب. لو أنت مثلا وقت الإمام يصلي المغرب. تصليت المغرب. دخلت معه. صليت المغرب وقت الإمام يصلي المغرب. تفرع عنه ولا تصلي معه؟ مثل جالس في المسجد، جالس في المسجد.
1: نعم.
0: صليت المغرب. ماذا؟ ولكنك لم تصلي العشاء بعد.
1: نعم.
0: جاءت جماعة يريدون الجنب بين الصلاتين ونقطة العشاء الآخر مثل عاد.
1: نعم.
0: أنت بتصلي معهم العشاء. لكن ما تصلي المغرب، وتصلي معهم النافلة. كيف تفعل؟ تصلي النافلة خلف ما تصلي المغرب. كيف تفعل؟ أردت أن تصلي، ركعتين.
1: نعم.
0: هذا سؤال واحد. أردت أن تصلي أربع، كيف تفعل؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: نعم.
0: تفضل مرة.
2: إذا أردت أن أصلي ركعتين.
0: نعم.
2: أصلي معهم الركعتين.
0: نعم.
2: وعندما يقومون للثالثة أنتظرهم.
0: نعم.
2: حتى ينهون الركعة ثم أسلم معهم.
0: طيب وإذا سلمت ما انتظرت؟ تنبغي تبيت ركعتين. أنت ملتفت، أما مفترض الإمام مفترض أنت ملتفت.
2: نعم.
0: لا بأس أن تسلم من ركعتين، ما كان فيه؟
2: نعم.
0: لا بأس تسلم ركعتين. من يقوم الإمام للثالثة ماذا تفعل أنت؟
2: أنا أجلس.
0: ثالثة، أنت جالس أنت. لا إذا قام الإمام للثالثة، أنت عليك حال بيت ما تصلي ركعتين، ماذا تفعل؟ عندما يقوم بركعة الثالثة.
2: أنتظرهم.
0: تسلم.
2: نعم.
0: ما في داعي تنتظره.
2: إيه.
0: لأنك تبغى قصد تصلي معهم كم؟
2: ركعتين.
0: هذه نافلة ما أنها فرض.
2: نعم.
0: ما كذلك؟ إذا قاموا للركعة الثالثة ماذا تفعل؟
2: أسلم.
0: سلم. طيب. لو مثلا بيت تصلي مع أربع ركعات.
3: إذا نويت أن أصلي معه أربع ركعات نافلة عندما يجلس للتحيات الأخيرة من الركعة الثالثة أجلس ساكتا ثم بعد ذلك عندما يسلم أقوم بتكبيرة وأكمل الركعة الرابعة.
0: يعني عندما يقوم من الركعة الثالثة جالسا أنت تقوم معه جالسا؟
3: نعم.
0: من السجود ترفع رأسك بالتكبير؟
3: نعم بالتكبير.
0: وتجلس معه ساكتا؟
3: ساكتا.
0: طيب سلمه ماذا تفعل؟
3: أقوم
0: بدون تكبير ولا بتكبير؟
3: بتكبير.
0: كيف تكبرت خمس دقائق عندما تقوم أنت للركعة الرابعة تكبر مرتين ولا مرة واحدة؟
3: مرة واحدة.
0: طيب تكبرت عندما قمت وراء الإمام كبرت ما قبل التكبير جالسا؟
3: نعم.
0: طيب سلم الإمام ماذا تفعل؟
3: أقوم بدون تكبير.
0: بدون تكبير. لماذا؟
3: لأنك
0: أتيت بالتكبير عندما رفعت رأسك من ركعتي الثانية وكذا؟
3: نعم.
0: مع الإيمان ما قبل التكبير؟
3: نعم.
0: طيب شكرا. طيب زين هذا عبارة بالنسبة كم الشرط اللي ذكرنا الآن؟
1: ثلاثة
0: شروط. ثلاثة. هي الشرط الأول النية، والشرط الثاني أن لا تكون صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم. زين. الشرط الثالث
1: اتحاد
0: الفرض. طيب الوقت انتهى، نكمل إن شاء الله الفائدة هذه في الحلقة الآتية ونواصل بقية إيش؟
1: فوائد.
0: كم؟
1: خمس.
0: طيب بارك الله فيكم، استدد فطاكم ويسر أمركم. إذا ما صدر هذا اليوم ولا
1: فإن
0: غدا لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله واثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأوطان سكنا، وجعل في القلوب إليها حنينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان وحب الوطن، هذا المعنى العظيم الذي يجمع بين صفاء العقيدة وصدق الانتماء، بين عبادة القلب وواجب الواقع، بين الدين الذي يزكي النفوس والوطن الذي يحتضن الناس. حب الوطن فطرة إنسانية أقرها الإسلام. حب الوطن غريزة يولد بها الإنسان وينشأ عليها، ويشب وهو يحمل في قلبه ارتباطا بالأرض التي عاش فيها وشرب من مائها وتنفس هواءها. والإسلام لا يلغي الفطرة، بل يهذبها ويقومها ويجعلها في طريق الخير. قال بعض العلماء: من تمام الحكمة الإلهية أن جعل للإنسان وطنا يأوي إليه، ونفسا تطمئن فيه، وذكريات لا تنفك عنه. حب الوطن دلالات عميقة في القرآن الكريم، والقرآن يخاطب مشاعر الناس واحتياجاتهم، والوطن حاضر بقوة، فهو مقرون بالنفس. يقول تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا. قرن الله الخروج من الديار بقتل النفس، وهذا يدل على أن مفارقة الوطن ليست أمرا هينا، بل ألم يمس الروح. والإخراج من الوطن ظلم عظيم. يقول تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فجعل الله تعالى الدفاع عن الوطن دفاعا مشروعا، بل سببا للنصر. والدعاء بالأمن للوطن كما جاء في قول إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فالأمن هو أساس الإيمان، ولا عبادة بلا أمن، ولا عمران بلا استقرار. وحب الوطن جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وقف يخاطبها بكلمات تهز القلوب: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا الحديث قاعدة عظيمة. حب الوطن لا ينافي النبوة، ولا ينافي التوكل، ولا ينافي الهجرة في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فكان الحب دعاء، والانتماء عبادة، والسيرة النبوية فيها نماذج عظيمة لحب هذا الوطن. الهجرة ليست كراهية للوطن. الهجرة لم تكن هروبا، بل تضحية مؤقتة من أجل عودة أعظم. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة، وجاء بناء الوطن في المدينة. أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، كتب وثيقة تنظم الحقوق والواجبات. وهذا دليل على أن حب الوطن نظام وعدل وتعايش، لا مجرد شعارات فقط. والدفاع عن الوطن كان في بدر وفي أحد وفي الخندق. دفاع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإيمان الراسخ، دفاع عن الأرض، دفاع عن المجتمع، دفاع عن القيم. فحب الوطن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جهاد وبناء، والإيمان يضبط حب الوطن. الإيمان يجعل حب الوطن حبا بلا عصبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، فنحب وطننا دون ظلم ودون احتقار لغيرنا. وحب الوطن حب بلا فساد. يقول تعالى: ولا تفسدوا في الأرض. فمن يحب وطنه لا يخرب ولا يعتدي ولا ينهب المال العام، يكون حبه حبا مسؤولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حب الوطن مسؤولية في العمل، مسؤولية في الأخلاق، مسؤولية في احترام النظام، مسؤولية في الحفاظ على الوحدة. والصور العملية لحب الوطن الذي هو من الإيمان يكون في إتقان العمل، ويكون في الصدق في الوظيفة، ويكون في حماية الممتلكات العامة، ويكون في تربية الأبناء على الانتماء، ويكون في الدعاء للوطن في الرخاء والشدة. يقول تعالى: إن الله يحب المحسنين. والعلماء تكلموا عن حب الوطن في مقولات كثيرة: عمارة الأرض من مقاصد الشريعة، ولا عمارة بلا وطن آمن، بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني، إليه في الخلد نفسي. الوطن وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. أيها المستمعون الكرام، من هنا فإن حب الوطن ليس شعارا يرفع ولا كلمة تقال، بل سلوك يعاش وأمانة تؤدى وعهد مع الله قبل أن يكون مع الناس. نسأل الله تعالى أن يحفظ أوطاننا وأن يديم عليها الأمن والإيمان، وأن يجعل حبنا للوطن حبا صادقا نافعا، وأن يرزقنا شكر النعمة وحسن الانتماء. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف والتحذير من الأخسرين.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم بحمد الله وفضله وهديتم إلى رحاب ظله، وهنيئا لمن صحب القرآن، فهو الكتاب الوحيد الذي كلما كرر الإنسان قراءته تجدد له فكأنه يقرأه لأول مرة. مما تلفت سورة الكهف المباركة نظر المتدبر إليه ذلك الخطر العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس. حين يبذل المرء جهده مستنفدا طاقته على منهج بعيد عن هدايات الوحي الشريف، معرضا عن آيات ربه، مغترا برأيه، معتدا بعقله، في حالة انقطاع عن النور الذي يرشده إلى سواء السبيل، هي خسارة مركبة، ضلال في المسير نتيجة الثقة الزائفة بالنفس والغفلة عن ميزان الحق. فليست العبرة بما يكثر من النشاطات والإنجازات، إنما بما كان منها خالصا نافعا موافقا للهدى قائما على بصيرة له فوائده العائدة على العباد والبلاد. والمؤمن بطبعه الإيماني لا يغفل عن مراجعة نفسه باستمرار، يجعل القرآن ميزانا لعمله، فلا يخدعه من يثني عليه من المعجبين ولا يغتر بكثرة ما أنجزه. يقف موقف الخوف والرجاء فيخشى الخطأ في طريقه وهو يظن أنه قد أحسن المسير، ويرجو من الله القبول ويستغفره مما قد يقع منه من سهو أو غفلة أو نسيان من حيث لا يدري. وسورة الكهف الكريمة تقدم أمثلة ترشد المتدبر إلى الثبات على البرهان البين، كفتية الكهف والحذر من الاغترار بالهبات، كمثل صاحب الجنتين والتواضع للعلم وأهله، كخبر موسى والعبد الصالح. وهكذا يتعلم من ذي القرنين أن النجاح الحقيقي يقاس بالإخلاص لله ونسبة الفضل إليه وتسخير القوة لنشر العدل والسعي في الإصلاح ومجانبة الغرور والاستعلاء. وهكذا شأن النفس المؤمنة تعي أن أعظم وقاية من سلوك الأخسرين أعمالا بجعل القلب متصلا بوحي الله وهدايات كتابه، متجردا للحق سريع العودة إليه، يدعو بصدق ليرزقه الله الإخلاص والقبول. إلى الله سر وارجو منه القبول، تعالى يجير ويهدي السبيل، يقي من مهاوي الحياة لطيف فلذ بالتقى واتخذه وكيلا. فهيا بنا لله ربنا مع من يمضي بعزيمة مخلصة، سليم الوجهة صحيح القصد حسن الاتباع، حتى يغادر الحياة بعمل صالح نائيا عن مسالك ضياع الأعمال.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

الكفر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

الكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع الله.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من

إذا رجعوا إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

نختلف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون

الحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم

سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

والعشرين من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئتين من المصحف الشريف. ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد تقدم أن ألا كلمتان أن ولا، وقع إدغام، أدغمت اللام في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس اللام، ولذلك يسمى هذا الإدغام إدغاما كاملا، وهو الذي يسمونه بإدغام بغير غنة أيضا. وقد تقدم أن أن يجوز فيها وجوه، فيجوز فيها أن تكون المخففة من الثقيلة، والمعنى وقضى ربك أنه لا تعبدوا إلا إياه. ويجوز في أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام وقضى ربك بأن لا تعبدوا إلا إياه. ويجوز في أن تكون تفسيرية، وعلى هذا يكون لا تعبدوا إلا إياه تفسيرا لقضى ربك. وعلى جعل أن مصدرية تكون لا نافية، وقضى ربك بألا تعبدوا إلا إياه، والمعنى وقضى ربك بعدم عبادة غيره. وعلى جعل أن مخففة من الثقيلة تكون لا ناهية، وقد تقدم ذكر هذين الوجهين، وبقي وجه التفسيرية، فيجوز في أن تكون تفسيرية، وعلى هذا الوجه تكون لا ناهية أيضا لا نافية. ونقول في الإعراب على هذا الوجه: أن حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وجاز في أن تكون تفسيرية لأن الفعل قضى فيه معنى القول لا حروفه، وإذا كان المتقدم فيه معنى القول لا حروفه جاز في أن تكون تفسيرية، فإذا كان المتقدم حروفه حروف القول لم يجز أن تكون تفسيرية، ولزم أن تكون أن إما مخففة من الثقيلة وإما مصدرية، والشرط هنا متحقق، فالفعل قضى فيه معنى القول لا حروفه، وحروف القول هي القاف والواو واللام أو ما كان منقلبا عن الواو بعد ذلك. وعلى هذا نقول في الإعراب: أن حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعبد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع، كما يسميه الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، أو لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة كما يعبر عنه بعض النحاة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء في هذا الموضع استثناء مفرغ، ولذلك كان ما قبل إلا وهو الفعل تعبد مفتقرا لما بعد إلا وهو الضمير المنفصل إياه الذي وقع معمولا للعامل وهو الفعل تعبد. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل تعبد، والهاء على المشهور علامة على المفرد الغائب، حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب، وقيل في الهاء بأنه مضاف إليه، وعلى هذا فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر

0: مضاف إليه، وقد تقدم ذكر السبب في ذلك، فالأصل في الضمير ألا يضاف، أي ألا يأتي بعده مضاف إليه، إلا أن إياه عومل معاملة خاصة لطوله، فأشبه الاسم الظاهر، إذ إنه مكون من ثلاثة حروف بخلاف الضمائر الأخرى، فإنها تكون مكونة من حرف أو من حرفين. ومن جهة أخرى، فقد نقل عن العرب أنهم أضافوا إياه إلى الاسم الظاهر، فدل أنه يضاف. ومن ذلك ما نقلوه من قولهم: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. وعلى وجه آخر، فإن الضمير هو الهاء، وإيا صلة توصل بها إلى الضمير، لأنه لا يمكن لهذا الضمير أن يكون على صفة الانفصال. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: إيا صلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء هو الضمير، فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل تعبد. وعلى هذا الوجه، فالجملة الواقعة بعد أن جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. والجملة قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يجوز فيها أن تكون جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، وعلى هذا تكون الواو للاستئناف، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. والفعل قضى، أو هذه المادة وهي مادة قضى، معناها هنا الأمر، على ما جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء عنه أنه قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مجازه وأمر ربك، فمعناه الأمر. ونجد كلاما في العين حول هذه المادة وهي مادة قضى، فقد جاء عنه أنه قال: قضى يقضي قضاء وقضية، أي حكم. وعلى هذا فالمعنى: حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا الكلام قريب من كلام صاحب مجاز القرآن، فإنه قال: إن المعنى أمر ربك، وفي العين فالمعنى حكم ربك، والمعنيان متقاربان. ونجد أيضا كلاما حول هذه المسألة وهي مسألة القضاء عند الإمام العوتبي في كتاب الإبانة، وهذه المسألة من المسائل التي أطال النفس فيها، فذكر جملة من المعاني لهذه المادة وهي مادة قضاء أو مادة القضاء، ومن تلك المعاني ما يتعلق بهذه الآية التي بين أيدينا، فقد جاء عنه أنه قال: والقضاء الأمر، قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. وهذا الكلام هو عين الكلام الذي ذكره صاحب مجاز القرآن. ونعود إلى الآية التي قبل هذه الآية: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فقد تقدم أن الفعل تقعد فعل تام، وقلنا في الإعراب: تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. مذموما حال من ذلك الضمير الذي وقع فاعلا للفعل تقعد، مخذولا حال ثانية من فاعل الفعل تقعد وهو الضمير. وجوز في الفعل تقعد أن يكون هنا بمعنى صار، وعلى هذا يكون المعنى لا تجعل مع الله إلها آخر فتصير مذموما مخذولا. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول عندهم أن هذه الأفعال التي تكون بمعنى صار تعمل عملها، والمعنى يكون الفعل ناقصا، وعلى هذا يكون ناسخا أيضا فيعمل في اسم وخبر. وعلى هذا نقول في الإعراب: تقعد فعل مضارع ناقص ناسخ منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والضمير وهو أنت هو اسم تقعد، أو نقول واسم تقعد الذي بمعنى يصير ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. مذموما خبر تقعد الذي بمعنى تصير منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مخذولا خبر ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلا أننا لم نرى في مجاز القرآن ولا في العين، ولم نجد ذلك أيضا في الجمهرة لابن دريد، ولم نجد ذلك في الإبانة، أن هذا الفعل يأتي بمعنى صار أو بمعنى يصير ويأخذ أحكامه بحيث يكون ناسخا ويكون له اسم وخبر، إلا أن هذا الأمر ذكره الزمخشري، ولا شك أن الزمخشري متأخر عن هؤلاء الذين ذكرناهم. وقد ذكر النحاة أن هناك 10 حروف، أي 10 كلمات أو 10 أفعال تأتي بمعنى صار وتعمل عملها، وهي تحول وآض وعاد ورجع وراح وغدا واستحال وارتد وقعد وحار، حتى إن بعضهم نظمها، وممن ساق ذلك النظم الخضري في حاشيته على ألفية ابن مالك، أو في حاشيته على ابن عقيل تحديدا، فقد ذكر 2 بيت وأخذ الناس يتناقلون 2 بيت، وعادة الناس أنهم يحبون مثل هذه الغرائب ويجعلونها رغائب، ولذلك تجدهم ينقلونها. وهذان 2 بيت لعلهما لمن ذكرت وهو الخضري، أو أنه نقل 2 بيت أيضا عن غيره، فقد جاء في 2 بيت بمعنى صار في الأفعال 10: تحول آض عاد ارجع لتغنم، وراح غد استحال ارتد فاقعد، وحار فهاكها والله أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا ما أردنا ذكره حول الفعل تقعد من زيادة، وحول الفعل قضى ومعناه في هذا الموضع من القرآن. وننتقل إلى قول الحق تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا. ونعرب هذه الجملة في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر القليب.

إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

0: على صلاتهم يحافظون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة رب

0: وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي ما ذكره صاحب المحرر الوجيز وغيره في معنى قول الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هل هذا دعاء من الملائكة لهذا البيت أن يرزقوا الرحمة والبركة، أم هو إخبار منهم أن هذا الأمر فيهم موجود متحصل؟ إذن قولان. وعلى كل حال سنجد هنا أن الملائكة استشعرت هذه الرحمة وهذه البركة، فالأمر واضح. فهم عندما يدخلون على سيدنا إبراهيم عليه السلام ويجدون الترحاب ورد السلام بأفضل منه، يجدون الإكرام بهذا العجل الحنيذ السمين، عندما يجدون إبراهيم عليه السلام يقرب إليهم العجل بنفسه، عندما يرون أن إبراهيم عليه السلام يكرمهم بكل العجل، جاء بعجل، إذن بكل العجل الأصل هكذا، وأيضا وامرأته قائمة، كما قلنا أنها كانت قائمة بخدمة الضيوف كما يرى بعض المفسرين، قد يكون هذا محتمل أن يكون هذه الخدمة من وراء الستر فتناول سيدنا إبراهيم عليه السلام ما يحتاجون إليه، أو أنها تخدم مباشرة، طبعا هذا ولا شك مع تمام سترها وحشمتها ووقارها. هذه علامات تدل على البركة، فهنالك بركة في المال، فالله تبارك وتعالى أعطاهم هذا المال وهم يجودون به، فلا يبخل سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا المال. فإكرام الضيف مأمور به شرعا كما في شرعنا، وهذه أمور مستقرة، هذه من الأخلاق التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تنسخ. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهؤلاء الملائكة يرون هذه الحفاوة وهذا الإكرام وهذا الأسلوب وهذه العناية من أهل البيت بهم. فإذا هذه علامات على أن الرحمة والبركة موجودة في هذا البيت حقيقة، أو أنهم يدعون لهم بهذه البركة. ولا يمنع، لا يمنع أن تكون البركة حاصلة أصلا، البركة والرحمة حاصلة وتدعو لهم الملائكة بذلك أيضا، لا يوجد تنافي هنا. أنا أرى شيئا من الخير، أرى شخصا متعلما فأدعو له أقول اللهم زده علما، أرى طفلا جميلا أقول اللهم زده جمالا، أرى ثمرا جميلا أقول اللهم زده جمالا، وهكذا. فإذا لا تعارض. فإذا السؤال الذي نريد أن نخرج منه: هل آثار الرحمة موجودة في بيوتنا؟ هل آثار البركة موجودة في بيوتنا؟ هل نحن نسعى لهذه البركة؟ هذا سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أو الذي يليه بعون الله تعالى وتوفيقه. فإلى ذلك الموعد أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأوطان سكنا، وجعل في القلوب إليها حنينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان وحب الوطن، هذا المعنى العظيم الذي يجمع بين صفاء العقيدة وصدق الانتماء، بين عبادة القلب وواجب الواقع، بين الدين الذي يزكي النفوس والوطن الذي يحتضن الناس. حب الوطن فطرة إنسانية أقرها الإسلام. حب الوطن غريزة يولد بها الإنسان وينشأ عليها، ويشب وهو يحمل في قلبه ارتباطا بالأرض التي عاش فيها وشرب من مائها وتنفس هواءها. والإسلام لا يلغي الفطرة، بل يهذبها ويقومها ويجعلها في طريق الخير. قال بعض العلماء: من تمام الحكمة الإلهية أن جعل للإنسان وطنا يأوي إليه، ونفسا تطمئن فيه، وذكريات لا تنفك عنه. حب الوطن دلالات عميقة في القرآن الكريم، والقرآن يخاطب مشاعر الناس واحتياجاتهم، والوطن حاضر بقوة، فهو مقرون بالنفس. يقول تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا. قرن الله الخروج من الديار بقتل النفس، وهذا يدل على أن مفارقة الوطن ليست أمرا هينا، بل ألم يمس الروح. والإخراج من الوطن ظلم عظيم. يقول تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فجعل الله تعالى الدفاع عن الوطن دفاعا مشروعا، بل سببا للنصر. والدعاء بالأمن للوطن كما جاء في قول إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فالأمن هو أساس الإيمان، ولا عبادة بلا أمن، ولا عمران بلا استقرار. وحب الوطن جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وقف يخاطبها بكلمات تهز القلوب: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا الحديث قاعدة عظيمة. حب الوطن لا ينافي النبوة، ولا ينافي التوكل، ولا ينافي الهجرة في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فكان الحب دعاء، والانتماء عبادة، والسيرة النبوية فيها نماذج عظيمة لحب هذا الوطن. الهجرة ليست كراهية للوطن. الهجرة لم تكن هروبا، بل تضحية مؤقتة من أجل عودة أعظم. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة، وجاء بناء الوطن في المدينة. أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، كتب وثيقة تنظم الحقوق والواجبات. وهذا دليل على أن حب الوطن نظام وعدل وتعايش، لا مجرد شعارات فقط. والدفاع عن الوطن كان في بدر وفي أحد وفي الخندق. دفاع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإيمان الراسخ، دفاع عن الأرض، دفاع عن المجتمع، دفاع عن القيم. فحب الوطن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جهاد وبناء، والإيمان يضبط حب الوطن. الإيمان يجعل حب الوطن حبا بلا عصبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، فنحب وطننا دون ظلم ودون احتقار لغيرنا. وحب الوطن حب بلا فساد. يقول تعالى: ولا تفسدوا في الأرض. فمن يحب وطنه لا يخرب ولا يعتدي ولا ينهب المال العام، يكون حبه حبا مسؤولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حب الوطن مسؤولية في العمل، مسؤولية في الأخلاق، مسؤولية في احترام النظام، مسؤولية في الحفاظ على الوحدة. والصور العملية لحب الوطن الذي هو من الإيمان يكون في إتقان العمل، ويكون في الصدق في الوظيفة، ويكون في حماية الممتلكات العامة، ويكون في تربية الأبناء على الانتماء، ويكون في الدعاء للوطن في الرخاء والشدة. يقول تعالى: إن الله يحب المحسنين. والعلماء تكلموا عن حب الوطن في مقولات كثيرة: عمارة الأرض من مقاصد الشريعة، ولا عمارة بلا وطن آمن. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني، إليه في الخلد نفسي. الوطن وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. أيها المستمعون الكرام، من هنا فإن حب الوطن ليس شعارا يرفع ولا كلمة تقال، بل سلوك يعاش، وأمانة تؤدى، وعهد مع الله قبل أن يكون مع الناس. نسأل الله تعالى أن يحفظ أوطاننا وأن يديم عليها الأمن والإيمان، وأن يجعل حبنا للوطن حبا صادقا نافعا، وأن يرزقنا شكر النعمة وحسن الانتماء. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الأرض رواسي أن تميد بالناس، وأفاض علينا من نعمه ما لا يحصى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين. أعزائنا المستمعين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نلتقي بكم في حلقة خاصة نسافر فيها مع العقل والقلب لنتأمل في مخلوق عظيم.
1: أفلا تتفكرون؟

0: نحن نبني بيوتنا على الأرض ونحن نشعر بالأمان ونسير في طرقاتنا دون أن نخشى أن تميد بنا اليابسة أو تهتز تحت أقدامنا كل لحظة. ولكن هل سألنا أنفسنا كيف لكرة ضخمة تعوم في الفضاء وتدور حول نفسها بسرعة هائلة أن تظل هادئة ومستقرة هكذا؟ لكي ندرك سر هذا الاستقرار، تخيل أنك تشاهد سفينة عملاقة تمخر عباب المحيط وسط أمواج عاتية، ولكن السفينة لا تميل يمينا ولا شمالا، بل تمضي كأنها قطعة من اليابسة. حينها ستعلم أن هناك توازنا دقيقا في قاعها يمنعها من الاضطراب. هذا تماما هو دور الجبال في كوكبنا. فهل هي مجرد صخور متراكمة فوق السطح؟ أم أنها أوتاد غارقة في أعماق القشرة الأرضية لتحفظ تهادي الكوكب؟ حين نقرأ قول الله تعالى في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، نقف أمام تشبيه بليغ يختصر حقائق كونية هائلة. فالمتأمل في كلمة أوتاد يجد أن القرآن لم يصف الجبال بمجرد العلو، بل وصفها بوظيفتها الجوهرية. والوتد لغة هو ما يغرس في الأرض ليثبت الخيمة، ومن شرطه أن يكون جزءه الغائر في الأرض أطول أو مساويا لجزئه الظاهر ليحقق الثبات. وهذا تماما ما كشفه العلم الحديث، حيث تبين أن للجبال جذورا تمتد داخل القشرة الأرضية لمسافات تصل إلى 15 ضعفا من ارتفاعها فوق السطح. قد يتساءل عقل باحث أو يرتاب متشكك، هل هذا الوصف القرآني هو مجرد ملاحظة بصرية بدائية؟ نقول له بمنطق العلم والفلسفة: كلا، فالإنسان قديما لم يكن يرى من الجبل إلا كتلته الصخرية العالية، ولم يكن يتصور أبدا أن هذا الشموخ يعتمد على جذور غائرة في طبقة الوشاح الشبه المنصهرة. إن الفيزياء الأرضية تؤكد اليوم مبدأ التوازن الهيدروستاتيكي، وهو أن الكتل القارية الخفيفة تطفو فوق صخور عالية الكثافة، يشبه طفو جسم فوق سائل كثيف. والجبال بجذورها تجسد مبدأ التوازن الأيزوستاتي، حيث تتوازن كتل القشرة فوق الوشاح في نظام دقيق من الكثافة والضغط. ومن هنا نتيقن أن من أنزل هذا الكتاب هو خالق هذه الرواسي. فكيف لبشر يعيش في بيئة صحراوية قبل أكثر من 1400 عام أن ينطق بحقيقة جيولوجية لم تكن تعرف من قبل؟ وكيف كشف العلم الحديث أن للجبال امتدادا عميقا في القشرة الأرضية، وهو ما يضفي على التشبيه القرآني بعدا يدعو إلى التأمل؟ إن المنطق الفلسفي يستبعد تماما أن يكون هذا التطابق نتيجة صدفة عابرة، بل هو دليل على وحدة المصدر بين الكلام المقروء في القرآن والخلق المنظور في الأكوان. وفي سلطنة عمان، هذه الأرض الطيبة التي تزخر بالعجائب الجيولوجية، نجد مثالا حيا على هذه القدرة الإلهية. فقد أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت في جامعة السلطان قابوس أن الجبل الأخضر ليس مجرد قمة ترتفع 3 كيلومتر تقريبا عند جبل شمس، بل إن له جذرا يمتد لعمق 9 كيلومترا داخل الأرض ليحافظ على استقرار هذه البقعة الغالية. هذا الجذر العميق هو الوتد الذي يحفظ الله به الأرض من أن تميد.
1: أفلا تتفكرون؟
0: وإذا انتقلنا من جماد الجبال إلى فكرة الثبات، نجد أن الجبال ليست فقط مثبتات للقشرة، بل لها دور في استقرار دوران الأرض حول محورها. فالجبال بجذورها الغائرة تقلل من شدة ترنح محور دوران الأرض، مما يجعل حركتها أكثر انتظاما وسلاسة، تماما كما تفعل قطع الرصاص التي توضع حول إطار السيارات لتقليل الارتجاج. أليس هذا إبداعا لا يمكن للمتشكك أن ينفيه بالعقل المجرد؟ فسبحان الله الخالق العظيم المبدع في خلقه. لا يقتصر فضل الجبال على التثبيت، بل هي مخازن للمياه ونبض للحياة. فالله تعالى يقول: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فالجبال الشامخات هي التي تعترض السحب وتساهم في تكثيف الأمطار وخزنها في عروقها الصخرية لتنفجر عيونا وأفلاجا نرتوي منها. وهناك بعد علمي آخر قد لا ننتبه له، وهو أن الجبال ليست كتلا صخرية صامتة فقط، بل هي عنصر فاعل في توازن مناخ الأرض نفسه. فعندما ترتفع السلاسل الجبلية تتعرض صخورها للرياح والأمطار، فتبدأ عملية تسمى التجوية الكيميائية. وفي هذه العملية تتفاعل معادن الصخور مع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فيسحب جزء منه ويختزل في الرسوبات. وبهذا تساهم الجبال على مدى آلاف السنين في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون وفي تلطيف درجات الحرارة على الكوكب. إنها عملية بطيئة ولكنها عميقة الأثر. كأن الجبال ليست فقط رواسي في الأرض، بل رواسي في توازن المناخ أيضا. أفلا يدعون هذا إلى التأمل؟ كيف تتكامل العوامل الكبيرة والصغيرة في نظام محكم يستمر عبر العصور؟ فسبحان من أبدع هذا الخلق. في ختام هذه الجولة الإيمانية في رحاب الجبال، ندعو أنفسنا وإياكم إلى مداومة التفكر في خلق الله. كانت هذه حلقتنا عن رواسي الأرض. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة

0: فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل.
2: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
5: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: اليوم نبدأ الحوار مع هذه الآية المباركة ونستفتح بها حلقتنا. إنها الآية التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: ألا تتلو علينا هذه الآية؟
5: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية الكريمة؟
0: جميل جدا. هذه الآية فيها بعض الأحكام التجويدية، ولنبدأ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا،
1: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا.
0: إنه إدغام بغنة بين تنوين أمة وبين واو وسطا. أمة وسطا، لتكونوا شهداء.
2: شهداء،
0: مد متصل.
2: نعم،
0: لأن الهمزة في الكلمة مع الألف، فالهمزة والألف كلتاهما في كلمة واحدة، لذا كان المد متصلا. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما
1: جاء إدغام هنا أيضا يا أستاذنا.
0: نعم، ويكون الرسول شهيدا. وما، تنوين شهيدا مع واو وما. شهيدا وما جعلنا القبلة. القبلة،
2: القبلة هنا قلقلة،
0: قلقلة الباء، إذ الباء ساكنة. وما جعلنا القبلة التي كنت،
1: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
0: أخفي النون قبل التاء، إذ التاء من حروف الإخفاء. كنت عليها إلا،
2: عليها إلا، مد منفصل.
0: جميل، لأن الهمزة في كلمة والألف في كلمة أخرى. من يتبع،
1: جاء إدغام هنا يا أستاذنا.
0: نعم، أدغم نون من في يتبع. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. ممن،
2: هنا أيضا إدغام يا أستاذنا.
0: إدغام، نعم، إدغام ميم. ممن، إدغام نون من في ميم ما،
1: ويطلق عليه إدغام متماثلين يا أستاذنا.
0: نعم، إنهما متماثلان، فإدغام المتماثلين ظهر هنا. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. ممن ينقلب، من ينقلب أصلها، فقيل فيه ممن ينقلب، إدغام بغنة. من ينقلب، إدغام نون من في الياء. من ينقلب على عقبيه. وإن كانت،
2: هنا جاء الإخفاء يا أستاذ.
0: جميل جدا، إخفاء النون قبل الكاف. وإن كانت لكبيرة إلا،
1: جاء الإظهار هنا يا أستاذنا.
0: نعم، كبيرة تنوين، التنوين في كبيرة أظهر قبل الهمزة. كبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رؤوف رحيم،
2: هنا إدغام يا أستاذنا.
0: ولكن الإدغام هنا ليس بغنة، إذ الراء ليست من أحرف الغنة. نعم، رؤوف رحيم، أدغم تنوين رؤوف، إن الله بالناس لرؤوف في راء رحيم. وانتهت الأحكام التجويدية.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: جميل جدا، هذه الآية متصلة بما قبلها من الآيات، أي بالآية التي قبلها، اتصالا وثيقا، حيث مهدت الآية الأولى لاستقبال القبلة بذكر اعتراض السفهاء على ما سيشرع من تحويل القبلة ومن استقبال الكعبة المشرفة بالصلاة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أما هذه الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الجملة اعتراضية بين الآيتين، أو بين قوله تعالى لله المشرق والمغرب، أو بين قوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وبين قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. فالأولى أشير فيها إلى القبلة، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهذه الآية جاءت صريحة في شأن القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم
1: من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه،
0: إذ فيها بيان الحكمة، فهي سلسلة متصلة الحلقات كلها في بيان شأن القبلة وما سيشرع في ذلك وما يتخلل في ذلك من اعتراضات.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك في عجالة أن نبدأ بإعراب الجملة الأولى من هذه الآية المباركة؟
0: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نقول عن الواو إنها حرف عطف أو واو الاستئناف. ماذا نقول عن الكاف في قوله تعالى كذلك؟
2: حرف جر يا أستاذنا.
0: ولك أن تجعلها بمعنى مثل، أي تكون قائمة مقام المصدر، فهي صفة لمصدر، أي مثل ذلك الجعل جعلنا، أو كذلك الجعل جعلنا. فإن جعلناها حرف جر فتكون ذلك مجرورة بالكاف، وإن جعلنا هذه الكاف بمعنى مثل فتكون ذلك، أي ذا اسم الإشارة، يكون اسم الإشارة مضافا إليه، فيكون الكاف مضافا لأنه بمعنى مثل. وكذلك جعلناكم، جعل
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: أين فاعل جعل؟
2: الضمير المتصل نا.
0: نا، فهو مبني على السكون في موضع رفع. جعلناكم، الكاف مفعول به وهو مبني على الضم في موضع نصب، والميم
1: علامة للجمع يا أستاذنا.
0: جعلناكم أمة
1: مفعول به ثان منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: لأن جعل بمعنى صير، فتتصل بالمفعولين فتنصبهما. جعلناكم أمة وسطا، وسطا
2: بمعنى عدلا وهي صفة أمة.
0: جميل، وسطا أمة وسطا أي متوسطة. هذه الجملة أعربناها، فهل في الوقت متسع لشيء آخر؟
1: لا يتسع الوقت لشيء آخر يا أستاذنا.
0: إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى ومع هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعنا.

0: استماعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي

ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

يكذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.

الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى

سلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.

تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقل

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

رزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

0: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي ما ذكره صاحب المحرر الوجيز وغيره في معنى قول الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هل هذا دعاء من الملائكة لهذا البيت أن يرزقوا الرحمة والبركة، أم هو إخبار منهم أن هذا الأمر فيهم موجود متحصل؟ إذن قولان. وعلى كل حال سنجد هنا أن الملائكة استشعرت هذه الرحمة وهذه البركة، فالأمر واضح. فهم عندما يدخلون على سيدنا إبراهيم عليه السلام ويجدون الترحاب ورد السلام بأفضل منه، يجدون الإكرام بهذا العجل الحنيذ السمين، عندما يجدون إبراهيم عليه السلام يقرب إليهم العجل بنفسه، عندما يرون أن إبراهيم عليه السلام يكرمهم بكل العجل، جاء بعجل، إذن بكل العجل الأصل هكذا، وأيضا وامرأته قائمة، كما قلنا أنها كانت قائمة بخدمة الضيوف كما يرى بعض المفسرين، قد يكون هذا محتمل أن يكون هذه الخدمة من وراء الستر فتناول سيدنا إبراهيم عليه السلام ما يحتاجون إليه، أو أنها تخدم مباشرة، طبعا هذا ولا شك مع تمام سترها وحشمتها ووقارها. هذه علامات تدل على البركة، فهنالك بركة في المال، فالله تبارك وتعالى أعطاهم هذا المال وهم يجودون به، فلا يبخل سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا المال. فإكرام الضيف مأمور به شرعا كما في شرعنا، وهذه أمور مستقرة، هذه من الأخلاق التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تنسخ. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهؤلاء الملائكة يرون هذه الحفاوة وهذا الإكرام وهذا الأسلوب وهذه العناية من أهل البيت بهم. فإذا هذه علامات على أن الرحمة والبركة موجودة في هذا البيت حقيقة، أو أنهم يدعون لهم بهذه البركة. ولا يمنع، لا يمنع أن تكون البركة حاصلة أصلا، البركة والرحمة حاصلة وتدعو لهم الملائكة بذلك أيضا، لا يوجد تنافي هنا. أنا أرى شيئا من الخير، أرى شخصا متعلما فأدعو له أقول اللهم زده علما، أرى طفلا جميلا أقول اللهم زده جمالا، أرى ثمرا جميلا أقول اللهم زده جمالا، وهكذا. فإذا لا تعارض. فإذا السؤال الذي نريد أن نخرج منه: هل آثار الرحمة موجودة في بيوتنا؟ هل آثار البركة

0: موجودة في بيوتنا، هل نحن نسعى لهذه البركة؟ هذا سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أو الذي يليه بعون الله تعالى وتوفيقه. فإلى ذلك الموعد أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.

استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف والتحذير من الأخسرين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله وفضله، وهديتم إلى رحاب ظله. وهنيئا لمن صحب القرآن، فهو الكتاب الوحيد الذي كلما كرر الإنسان قراءته تجدد له، فكأنه يقرأه لأول مرة. مما تلفت سورة الكهف المباركة نظر المتدبر إليه ذلك الخطر العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس. حين يبذل المرء جهده مستنفدا طاقته على منهج بعيد عن هدايات الوحي الشريف، معرضا عن آيات ربه، مغترا برأيه، معتدا بعقله، في حالة انقطاع عن النور الذي يرشده إلى سواء السبيل، هي خسارة مركبة، ضلال في المسير نتيجة الثقة الزائفة بالنفس والغفلة عن ميزان الحق. فليست العبرة بما يكثر من النشاطات والإنجازات، إنما بما كان منها خالصا نافعا، موافقا للهدى، قائما على بصيرة له فوائده العائدة على العباد والبلاد. والمؤمن بطبعه الإيماني لا يغفل عن مراجعة نفسه باستمرار، يجعل القرآن ميزانا لعمله، فلا يخدعه من يثني عليه من المعجبين، ولا يغتر بكثرة ما أنجزه. يقف موقف الخوف والرجاء، فيخشى الخطأ في طريقه وهو يظن أنه قد أحسن المسير، ويرجو من الله القبول، ويستغفره مما قد يقع منه من سهو أو غفلة أو نسيان من حيث لا يدري. وسورة الكهف الكريمة تقدم أمثلة ترشد المتدبر إلى الثبات على البرهان البين، كفتية الكهف والحذر من الاغترار بالهبات، كمثل صاحب الجنتين والتواضع للعلم وأهله، كخبر موسى والعبد الصالح. وهكذا يتعلم من ذي القرنين أن النجاح الحقيقي يقاس بالإخلاص لله ونسبة الفضل إليه وتسخير القوة لنشر العدل والسعي في الإصلاح ومجانبة الغرور والاستعلاء. وهكذا شأن النفس المؤمنة تعي أن أعظم وقاية من سلوك الأخسرين أعمالا بجعل القلب متصلا بوحي الله وهدايات كتابه، متجردا للحق، سريع العودة إليه، يدعو بصدق ليرزقه الله الإخلاص والقبول. إلى الله سر وارجو منه القبول، تعالى يجير ويهدي السبيل، يقي من مهاوي الحياة، لطيف فلذ بالتقى واتخذه وكيلا. فهيا بنا لله ربنا مع من يمضي بعزيمة مخلصة، سليم الوجهة، صحيح القصد، حسن الاتباع، حتى يغادر الحياة بعمل صالح ناعيا عن مسالك ضياع الأعمال.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران، ومساع غربية لحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. والأمم المتحدة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي هجر قسرا أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وللشعب الإستوني الصديق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورخاء واستقرار. عالميا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بالتزامن مع إصدار ترخيص عام جديد ينظم تعامل الأفراد والشركات تجاريا مع إيران. وأوضحت الوزارة في منشور على موقعها الإلكتروني أن الإجراءات الجديدة صدرت اليوم دون الكشف في النص عن تفاصيل إضافية بشأن الجهات أو الأنشطة المستهدفة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الأمريكية المتواصلة المتعلقة بإيران بالتزامن مع تنظيم بعض المعاملات التجارية معها. وفي الملف الإيراني أيضا، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على دول في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن. وقال دبلوماسيون إن القرار المقرر بحثه الأسبوع المقبل سيكون الأول من نوعه بحق إيران منذ نحو 20 عاما، ما يأتي ذلك على خلفية عدم سماح طهران لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف والتحقق من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وتقول الوكالة إن إيران لا تزال تمتلك أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تثير قلقا بالغا. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وتنفي سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما لا تزال المفاوضات بشأن صياغة مشروع القرار جارية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وتعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي مكثف بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية شمال المدينة. وفي مدينة غزة استهدفت غارات إسرائيلية مناطق في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون مع إطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بعد استشهاد 4 فلسطينيين أمس في بيت لاهيا وغرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية هجرت قسرا أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي. وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم أسفرت عن تدمير منازل ومقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية الأساسية فضلا عن قطع المياه والكهرباء. وأكد التقرير استمرار منع النازحين من العودة إلى المخيمات الثلاثة وسط تداعيات إنسانية متواصلة للعمليات العسكرية على السكان الفلسطينيين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس، بحثوا التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة وتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. أكد الرئيس عون ضرورة مواصلة الجهود لتحرير بقية المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة مسار اتفاقية الإطار. كما بحث الجانبان المساعدات الأمريكية المقدمة إلى الجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لها في الكونغرس الأمريكي. وكانت قد عقدت 7 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية آخرها في العاصمة الإيطالية روما في أغسطس الماضي. قصفت القوات الروسية سفينة شحن في ميناء تشيرنوموورسك وناقلة نفط قرب أوديسا وفق ما نقلته وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع اليوم. من جانب آخر قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن طائرة مسيرة روسية استهدفت المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف متوعدا بالرد. وتصاعد دخان أسود كثيف في وسط العاصمة عقب الهجوم، فيما أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص على الأقل. وتواصل كييف التعرض لغارات جوية روسية لليوم 10 على التوالي، فيما تضررت منشآت مدنية بينها مخبز قريب من مقر الجهاز. سياسيا يزور مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاري كوشنر روسيا وأوكرانيا يومي السبت والأحد في مسعى لإنهاء الحرب وفق وكالة تاس الروسية. وقال الكرملين إنه لن يعلق على الزيارة في الوقت الحالي، مؤكدا أنه سيعلن عن الاتصالات عند إجرائها. ومن المتوقع أن يجري المبعوثان مباحثات مع المسؤولين في موسكو وكييف بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ولا تزال خلافات واسعة قائمة بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا بشأن الأراضي التي تطالب موسكو بضمها وعضوية أوكرانيا في حلف شمالي الأطلسي. قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن موجات الحر الشديدة هذا الصيف تسببت في نحو 7,000 وفاة إضافية في فرنسا حتى نهاية يوليو. وأشارت إلى أن البيانات النهائية للوفيات المرتبطة بالحرارة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة بعد تسجيل 5,764 وفاة بين 17 يونيو و2 يوليو.
وفي إسبانيا سجلت درجات الحرارة رقما قياسيا لشهر سبتمبر، بلغ 45.7 درجات مئوية في بلدة إلغراندو جنوب غرب إسبانيا. وقالت هيئة الأصاد الإسبانية أن الحرارة المسجلة هي الأعلى هذا العام بعد تجاوز درجات الحرارة 40 درجة في مناطق واسعة من الجنوب والغرب. تجاوزت الخسائر التأمينية المتوقعة جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت نيبال 132 مليون دولار. قال مسؤول في قطاع التأمين إن مشروعات الطاقة الكهرومائية ستتحمل الجزء الأكبر من الخسائر بعد تعرض عدد منها لأضرار جسيمة. وقدرت السلطات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات بنحو 2,560,000,000 دولار، مع وفاة أكثر من 1,200 شخص وفقدان آخرين. وتلقت هيئة التأمين النيبالية 583 مطالبة مرتبطة بالفيضانات بقيمة إجمالية تقارب 171 مليون دولار. قتل 16 جنديا باكستانيا على الأقل في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية في إقليم بلوشستان. وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباك أسفر أيضا عن مقتل 11 مسلحا، فيما قتل الجيش الباكستاني 12 مسلحا في عملية منفصلة ببلدة قلات. لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم جراء استنشاق أبخرة أثناء محاولتهم سرقة النفط من خط أنابي في جنوب نيجيريا وفق منظمة بيئية. ووقعت الحادثة في منطقة أوكريكا بولاية ريفرز، فيما لم تؤكد السلطات حتى الآن عدد الوفيات. وقالت الشرطة إن التحقيق جار لتحديد ملابسات الواقعة والتأكد من عدد القتلى والمصابين والمفقودين. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران، ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. والأمم المتحدة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي هجر قسرا أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري مطلع الساعة 11 مساء. إلى ذلك الحين استودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

إنهما في ستة أيام ثم استوي على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا

في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ

آيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ

بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: العروة الوثقى. العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على حفظ المال. مما ينبغي تعليم الأبناء حفظ المال الذي هو نعمة من نعم الله تعالى على عباده، ومن المقاصد الشرعية حفظ المال وعدم إضاعته، لأن المال قوام الحياة وبه تقضى الحاجات. بسببه وعلى الوالدين تعليم الأبناء أن المال وسيلة لقضاء الحاجات وليس غاية، وينبغي علينا أن نحافظ عليه وننفقه حسب الحاجة بعيدا عن الإسراف والتبذير. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. فحث الإسلام على الاعتدال والاقتصاد في كل الأمور حتى في العبادة، ووصف القرآن الكريم عباد الرحمن بأنهم يحفظون المال وينفقونه باعتدال دون إسراف أو بخل. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وينبغي تنبيه الأبناء بتجنب الإسراف في المناسبات الاجتماعية، في الفرح أو الحزن، في العزاء، فالإسراف لا مبرر له. من صور الإسراف في الأفراح والأعراس المغالاة في المهور وفي الطلبات والأثاث، والإسراف في الحفلات، والإسراف كذلك في الجنائز وما يقام فيها، وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية. فالإسلام منع إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة، وحث على إنفاقه في السبل الخير. فالمال مال من؟ المال مال الله، الإنسان مستخلف فيه ووكيل، والله تعالى سائله عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كما ينبغي حث الأبناء على حفظ المال العام، حيث إن من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الاعتداء على المال العام، والتي أخذت صورا شتى، منها صرف المال في غير أوجهه المشروعة. فالله عز وجل حذرنا من هدره وصرفه في غير حله، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا بد من الاستثمار والحث على تداول المال والوضوح في التعامل المالي والمحافظة على المال من الاعتداء، وأن يكون المال متداولا بين أيدي الناس جميعا ومتحركا في شكل استهلاك أو استثمار، وبناء عليه يكون المال حقا عاما للأمة عائدا عليها بالغنى عن الغير. فمن أهم الوسائل التشريعية لحفظ المال منع كنز الأموال وتجميدها، لأن ذلك يؤدي إلى إفساد التوازن المالي والتجاري والاقتصادي عامة، ويفسد معه التوازن الاجتماعي، ويجر إلى محرمات ومحظورات. وقد ورد تحريم اكتناز الأموال في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لذلك ينبغي تعليم الأبناء إنفاق المال في وجوه الخير، لا سيما إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ليؤدي زكاته التي بها يطهر الله عز وجل المال وينميه. ومن الوسائل الشرعية لحفظ المال تحريم التعامل بالربا، وجاء تحريم الربا صريحا كما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن الأحكام الشرعية لحفظ المال تحريم الاحتكار، وأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه. وكذلك تحريم الميسر وهو القمار، قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فحرم الله تعالى الميسر لأنه سبب إثارة العداوة والبغضاء بين الناس، كما أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويؤدي للهرج والفتن ويؤدي لأكل أموال الناس بغير حق، وهو معتمد على الجهل وتبديد الطاقات وتعطيل الأموال والأعمال. ومن الأحكام التي جاءت لحفظ المال توثيق الأموال بالكتابة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فهذا إرشاد من الله عز وجل لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وذلك الحفظ بالكتابة هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوى من الشهادة. وعلينا أن نحث أبناءنا على السعي لكسب الرزق الحلال وتحصيل المعاش، فقد اهتم الإسلام بالعمل وحث على كسب الحلال، واعتبر السعي لكسب المال إذا توفرت النية الصالحة والطرق المباحة اعتبره ضربا من ضروب العبادة وطريقا للتقرب إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. والإسلام رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. ومنع الإسلام الرشوة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فالرشوة داخلة في أكل أموال الناس بالباطل، وتمهد للظلم في الأحكام وإعطاء الحقوق لغير مستحقيها، كما حرم الإسلام الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونقل لأبنائنا نخبرهم بأن المال مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه ووكيل، كما قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

مَّنْ خَلَقَنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: أعوذ بالله.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وإنهم وقد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما قد جاءوا، لكنهم في فعلهم أساءوا. وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد، إلا إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: أسماكم؟
3: أنا حسان بن عامر بن مسعود بن جيلي.
4: إبراهيم بن سعيد بن محمد بن سعيد شيداني.
5: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي.
6: مروان بن محمد بن سرحان الحبسي.
7: خلفان بن حميد بن سالم الشعيري.
8: سلطان بن ناصر بن محسن العمري.
9: محمد بن حمد بن سلطان القحافي.
10: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
11: معاذ بن إبراهيم بن علي التائب.
12: محمد بن حمود محمد الصوافي.
13: محمد زكريا من تايلاند.
0: من؟
13: محمد زكريا.
0: إيه. من تايلاند ده؟
13: نعم يا شيخي.
0: بارك الله فيكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان الحديث حول الفوائد التي وعدناكم بأن نختم بها دروس صلاة الجماعة، ما كذا؟ في الدرس الماضي شرعنا في الفائدة الأولى، هل أكملناها؟
13: لا.
0: شرعنا في الفائدة الأولى. من منكم يأتي بها؟
13: نعم.
14: نعم.
13: فهو
0: النقدي.
14: والاقتداء.

0: وخلفه مفترض لا يفعلي، كذلك المستن لا يؤم مفترضا ولا به يأتم، كذاك لا يجوز أن يصلي منتفل بكل من صلى السنن. ثم اتحاد الفرض شرط أيضا فيها، فلا يختلفان فرضا، فلا يصح أن يصلي الظهر خلف الإمام إذ يصلي العصر، كذاك حكم سائر الفروض، فالشرط الاتحاد للمفروض. كذاك فيها تشرط المتابعة، فكلما قد قال شيئا تابعه، وهكذا من شرطها المساوقة، لا يصحبنه ولا يسابقه.
1: شكرا، بارك الله فيك. طيب زين، عرفتم أن الحديث هنا حول الشروط إيش؟ الاقتداء بالإمام. الناظم ذكر هنا أربع شروط. كل حال حسبنا المتابعة والمساوقة شرطين، ليكون كم؟
2: خمسة.
1: طيب زين، مضى الكلام على إيش؟ على ثلاث شروط، كذلك على النية، ولا تكون صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم، زين، واتحاد الفرض، والاقتداء بالإمام فيها، والاقتداء بالإمام فيها يشرط فيه نية ينويها. سؤالنا ضماء هذه، والاقتداء بالإمام فيها يعود إلى صلاة الجماعة، إلى صلاة الجماعة، والاقتداء بالإمام فيها في صلاة الجماعة يشرط فيه ضمير يعود إلى الاقتداء، يشرط فيه نية ينويها، زين، وهكذا يشرط ألا تنزل صلاة من كان إماما مثلا عن ذلك الماموم كالمنتفل وخلفه، ضمير يعود إلى الإمام، وخلفه مفترض لا يفعل، كذلك المستن لا يؤم مفترضا ولا به يأتم. مثل إيش هذا؟ عرفتم سابقا، مثل إيش؟ كذلك المستن لا يؤم مفترضا ولا به يأتم. كيف المستن يؤم؟ مثل إيش؟
2: نعم،
1: تفضل.
2: مثلا إمام يصلي صلاة التراويح،
1: نعم،
2: ودخل مسافر،
1: نعم،
2: فأراد
1: لأن الإمام يصلي صلاة التراويح والمأموم يصلي فريضة العشاء الأخر،
2: نعم،
1: يستوي؟
2: لا
1: لا، لأن صلاة الإمام أنزل من صلاة المأموم، سنة سنة فرض،
2: نعم،
1: ما كذاك شيء؟ طيب، هي مثال حال المسألة التي تليها، وهي كذلك لا يجوز أن يصلي منتفلون بكل من صلى السنة. من يمكن ذلك المثال؟
2: نعم،
1: فضل من منكم يأتي؟
2: نعم،
1: فضل.
3: مثلا في رجل صلى التراويح سنة،
1: نعم،
3: ثم بعد ذلك أراد أن يتنفل بثمان ركعات أخريات،
1: نعم،
3: جاء رجل آخر لم يصلي التراويح،
1: نعم، هل يصلي به التراويح؟
3: لا يجوز أن يصلي به التراويح، لأن ذلك
1: من يصلي بصاحبه؟
3: المستن الذي يصليها أول مرة،
1: يصلي التراويح هو يكون إمام ويمكن يتنفل معه،
3: نعم،
1: ما كذلك؟ طيب إذا سألك سائل وقلت إيش الدليل على المنتفل يصلي خلف المستن ويصلي خلف المفترض منتفل؟ ممكن الإمام مفترض والمأموم منتفل، حديث من؟
2: نعم، حديث معاذ بن جبل،
1: حديث من؟ أنت لكن ما فهمين السؤال، ما السؤال عن هل يكون هل يصلي المنتفل بالمفترض؟ بالعكس، يعني هل المنتفل يصلي مع يعني مع المفترض؟ هل الإمام المفترض يكون إماما للمنتفل ولا لا؟ يعني الإمام مفترض، واضح؟
2: نعم.
1: والمأموم
2: منتفل،
1: إيش الدليل على الجواز؟ حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، فقال ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه؟ ما هذا دليل؟
2: نعم،
1: واضح ولا مواضح؟ طيب زين، قلت أن مثلا الذي يصلي التراويح ما يصلي خلف المنتفل، ما كذا؟ لكن المنتفل ممكن يصلي خلفه، ما كذا؟
2: نعم،
1: لأن المنتفل يصلي خلف المفترض، يصلي خلف المستن، واضح ولا مواضح؟ طيب زين، حين وقفنا في الشرط الرابع، زين، في الشرط الرابع مقال كذلك فيها تشرط المتابعة، وكلما قال شيئا تابعه، وهكذا من شرطها المساوقة، لا يصحبنه ولا يسابقه، يعني من شرط الاقتداء المتابعة، متابعة الماموم للإمام، متابعة الماموم للإمام، كل ما قال شيئا وقال الإمام شيء قاله الماموم، وكل ما فعل الإمام شيئا فعله الماموم بعده، كل ما قال الإمام شيئا قاله الماموم بعده، إلا إيش؟ إلا ما يحمله الإمام على الماموم ليش أن يقوله، وهو إيش؟ قراءة السورة مثلا، يقرأ الماموم وراء الإمام الفاتحة ما كذا؟ لكن هل يقرأ معه السورة؟
2: لا
1: لا ما يقرأ السورة، يعني يتبعه فيه في الأقوال التي لا يحملها الإمام عنه، أما الأقوال التي يحملها الإمام عنه فلا يأتي بها الماموم، وإنما عليه الاستماع، وذلك قراءة القرآن. وإيش الدليل؟
3: نعم شيخ، عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها.
1: طيب متابع في الأفعال كذلك أيضا، من يكبر إذا كبر الإمام كما ورد في الحديث ما كذلك، ويركع إذا ركع الإمام، ويسجد إذا سجد الإمام، ويقعد إذا قعد الإمام، ويقوم إذا قام الإمام، وينصرف إذا انصرف الإمام، يعني بعد ذلك من يكبر بعد أن يكبر الإمام ما كذا لواحد، ويركع بعد أن يركع الإمام، ويسجد بعد أن يسجد الإمام، ويقوم بعد أن يقوم الإمام، ويقعد بعد أن يقعد الإمام، وينصرف بعد أن ينصرف الإمام. طيب هذه المتابعة ذكرناها الآن محتاج دليل، ما هو الدليل على وجوب المتابعة وعلى اشتراط المتابعة؟
2: نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعا.
1: صلوا قعودا أجمعا. من يكبر يذكر الحديث الثاني؟
3: نعم شيخ. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟
1: سنت شكرا. طيب الحديث الثالث؟
4: نعم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، رواه مسلم وأحمد.
1: طيب الحديث الأول قال فيه بيان أيضا للمتابع كيف يتابع، ولا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام يتم به أي إيش؟ ليقتدى به ويتابع، ليتم به أي ليقتدى به ويتابع، المتبوع يكون أمام ما كذلك، والتابع يكون وراء، أليس كذلك؟ ثم بيّن قال فإذا كبر كبروا، من إذا كبر تكبير الإحرام فكبروا بعده، فكبروا بعده، ليس للماموم أن يكبر تكبير الإحرام قبل الإمام. أعطي لك مسائل في هذا الموضوع، هذا إذا سمعه. طيب بقى إذا كان الماموم أصلا لا يسمع التكبير، هش مرة معك معك من المسألة يدخل فيها؟
3: نعم شيخ.
5: نعم شيخ.
1: تفضل.
5: إذا كان لا يسمع فيأمر أو أنه
1: إذا لم يسمع ولم يحركه أحد،
5: ينتظر
1: ولم يدري،
5: ينتظر الإمام حتى يركع.
1: هذا السؤال، إذا لم يدري متى كبر الإمام، السؤال هذا واضح؟
5: واضح.
1: تفضل.
5: ينتظر الإمام حتى يركع، فإذا ركع كبر تكبيرة الإحرام ثم يركع معه.
1: يركع معه.
5: ثم بعد ما يسلم الإمام يقضي ما فاته.
1: يقضي ما فاته. إيش فاته؟
5: الفاتحة، وإذا كانت فاتته سورة فيقضي السورة.
1: طيب شكرا، أحسنت شكرا. طيب هل له أن يتحرى ويكبر؟
2: لا
5: لا.
1: زين طيب، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، واضح. وإذا قال سمع الله لمن حمده، هنا في بيان أيضا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، الأمر لمن للمامومين، فقولوا ربنا ولك الحمد، حيث أن الإمام يحمل عن المأموم قول إيش؟ سمع الله لمن حمده. وهنا السؤال متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ هل يقول ذلك عندما يستوي قائما ولا يقول عندما يرفع رأسه من الركوع؟
4: نعم عندما يرفع رأسه.
1: طب الخطاب
6: عندما يرفع رأسه
1: عندما يرفع رأسه من الركوع.
6: نعم.
1: طيب لأن الإمام يرفع رأسه بقوله
4: سمع
1: الله لمن حمده، والمأموم يرفع رأسه بقوله ربنا ولك الحمد هكذا. طيب زين وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. تقدم الكلام على هذا وسيأتي بيان أيضا شيء من في هذا الموضوع أيضا في الفائدة الثانية إن شاء الله إن شاء الله. زين طيب نعم. قال وهكذا من شرطها، وهكذا من شرطها المساوقة. هذا بيان للمتابعة، هذا بيان للمتابعة حتى يجيب ما يتوهم واحد عن أن يكون تابع سواء كان قريب من الإمام أو بعيد عن الإمام، ويجي الحد فاصل هناك. لا لابد يكون حد فاصل هناك، ما تكون تأخر بعيدا. وذلك احترز قال وهكذا من شرطها المساوقة. فتقولتوا تسألونني هذه المتابعة احترازا عن أي شيء والمساوقة احترازا عن أي شيء؟
4: نعم
1: تفضل خاتم. نعم.
4: المتابعة احتراز عن المسابقة والمصاحبة.
1: والمصاحبة. فكما أنه ليس له أن يسبق إمامه، فكذلك ليس له أن يصحبه. ما كذا؟ يكون وراءه. طيب لو سألك سائل وقال ما حكم من ركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه أو رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه، فما حكم صلاته؟
4: صلاته غير صحيح.
1: غير صحيح. شيء تحفظ نص في الموضوع هذا؟ شيء تحفظ نص أن أهل العلم قالوا بذلك أو أن بعض أهل العلم قالوا بذلك؟
4: نعم. وإن يكون إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقض اللحن.
1: لا ما إذا هنا الكلام إذا المأموم يعني سبق إمامه.
5: نعم شيخ.
1: نعم.
5: فالنقض مهما ركع المأموم قبل الإمام عندهم معلوم.
1: نعم.
5: وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد.
1: شكرا حسن. طيب السؤال الثاني إذا صاحبه ركع معه أو سجد معه أو قام معه مع بعض، فما حكم الصلاة؟ قلت من ليس له يفعل ذلك وكذلك، لكن فما حكم الصلاة؟ قيل بفساد صلاته وقيل بعدم فساده. وكذلك هنا شد مسابقة والمصاحبة أشد مسابقة. زين طيب هنا عاد وهكذا من شرطها المساوقة. قلت المسابقة ولا المسابقة؟
4: مساوقة.
1: احتراز عن إيش؟ تأخر الكثير. يعني هنا في الحديث فاء، وتعرف أن الفاء تقوى إيش؟
4: تعقيب.
1: ما كذلك؟ يعني بعد المرة إذا كبر فكبر، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك، وإذا سجد فاسجدوا. ما كذلك؟ يكون بعد يعني. لكن ما يكون أيضا ما قال ثم ركعوا، لا ما يكون مهلة هناك يعني بينهم. وبعض أهل العلم حد يكون ما يكون بينهم بين الإمام بين المأموم بين الإمام يعني حد. فإذا صار بينه وبين المأموم بين الإمام حد فسر الصلاة من؟ فسر الصلاة المأموم. هو يكمل الفاتحة ويقرأ معه يركع وراءه. ما يكون الإمام في السجود والمأموم يقرأ الفاتحة يصير بينهم الركوع. أو يكون الإمام في الركعة في السجدة الثانية والمأموم في الركوع، ما يصير بينهم حد؟ ولذلك قالوا إذا مثلا كان الإمام سريعا وأكمل الفاتحة قبل المأموم، فالمأموم لو أكمل الفاتحة خاف أن يفوته الركوع مع الإمام. هل يكمل الفاتحة ولو فاته الركوع ولا يركع معه؟
4: يركع
1: معه. وبعد ذلك
4: يقضي
1: ما فاته من الفاتحة. طيب لو وقع ذلك في الركعات الأربع يقوي؟
3: نعم.
1: كيف صفة القضاء؟
6: نعم
1: سلطان.
2: بعد أن يسلم الإمام يقوم بلا تكبيرة ويقضي للركعة ما تبقى عليه من الفاتحة للركعة الأولى، ثم للركعة الثانية، ثم للركعة الثالثة، ثم للرابعة في وقفة واحدة.
1: يعني ما لازم يجلس ويقوم ويجلس ويقوم؟
2: لا،
1: وهو واقف.
2: نعم،
1: يكمل الفاتحة من حيث وقف.
2: نعم،
1: من حيث وصل ولا يبدأ؟
2: لا، من حيث وصل.
1: لماذا ما يبدأ؟
2: لأن الفاتحة لا تكرر.
1: لا تكرر، يبدأ من حيث وصل.
2: نعم.
1: لو في الركعة الأولى وصل عند قول وصل عند قوله تعالى مالك يوم الدين، هنا يبدأ
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: في الركعة الثانية وصل عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هنا يبدأ
2: الركعة الثانية. الصراط المستقيم.
1: في الركعة الثالثة وصل بعد أن قرأ الرحمن الرحيم ركعة، هنا يبدأ
2: مالك يوم الدين.
1: مالك يوم الدين، وهكذا. تبهتم؟
2: نعم.
1: طيب زين، بقي هنا السؤال، لو وجد الإمام مثلا لو أكبر الإمام تكبير الإحرام وكبر المأموم بعده يقرأ الفاتحة والمأموم يقرأ الفاتحة بعده، كيف يتابعه؟ آية آية ولا كلمة كلمة، ولا يطول حتى يكمل الفاتحة؟
6: نعم.
2: آية
6: آية وكلمة.
1: نعم، يعني يقرأ مع الإمام.
2: نعم،
1: يقرأ مع الإمام، لا ينتظر حتى يكمل الفاتحة.
2: لا،
1: إيش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبادة بن الصامت: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم.
2: قال
1: قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. متى؟ لا تفعلوا بأم القرآن، لا تقرأوا مع الإمام شيء من القرآن إلا إيش؟
2: إلا
1: الفاتحة.
2: أكذاك؟
1: إلا مع الإمام. لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تقرأوا شيئا مع شيء من القرآن مع الإمام إلا إيش؟ إلا الفاتحة. سمعتم؟
2: نعم.
1: طيب لو وجده يقرأ السورة، متكبر تكبير الإحرام، جاء متأخرا وقال يقرأ السورة وأظن الوقت انتهى، حينئذ نقف الآن في الفائدة في الفائدة الثانية. لأن أكملنا معكم الفائدة الأولى ووقفنا في الفائدة الثانية. الفائدة الثانية هي الفائدة الثانية: ومهجم القعود إن يكن طرى عليه في حال الصلاة عذرا، وليقعدا فيها وهم قيام، وقيل يقعدون والسلام، وإن طرت على الإمام العافية قام وقاموا خلفه في القافية، وهكذا فليفعلوا وإن وقع منهم مرارا في الصلاة وارتفع. زين، نقف هنا في هذه الفائدة الثانية. زين، نأتي به إن شاء الله في الدرس الآتي إذا ما صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. اللهم اقسم لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل الثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: قراءات القرآن المتواترة. إن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله هانئين في رحاب هداه، له الحمد ما أطل الصباح يكتب النور على الآفاق، وتبسمت الأرجاء بروائع الإشراق. ما أجمل هذه العناية التي يوليها الشباب في مجتمعاتنا بالقراءات القرآنية في اهتمام متزايد ملحوظ على المستويات الفردية والمؤسسية. وقراءات القرآن الكريم المتواترة من أعظم وجوه حفظ الله تعالى لهذا الكتاب العزيز، هي تلك القراءات الثابتة التي نقلت بالتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقتها أمته مشافهة جيلا بعد جيل، فبلغت إلينا محفوظة في كل لفظ وأداء، وجاءت شاهدة على وعد الحق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتشدنا هذه القراءات القرآنية بتنوع أدائها بما يزيد ثراء المعاني ويكشف عن سعة هذا البيان الإلهي المعجز، فليست اختلافا يفضي إلى التناقض، ويستشعر المتأمل في القراءات المتواترة طمأنينة في قلبه وإجلالا في نفسه، وهو يرى هذه العناية من الحق تعالى بكتابه الكريم، فيندفع قلبه إلى تعظيم آياته، ويعظم في نفسه توقير علمائه، ويغدو أشد حرصا على تلقيه بإتقان. والقراءات القرآنية مدرسة تربوية رائعة، تغرس في النفس انضباطها وصبرها ودقتها وإتقانها، وتجعلها تحترم التخصص، فلا تنال إلا بالملازمة والمشافهة والتلقي الصحيح السليم من أهلها الراسخين. ومن مكاسب السالكين لسبيل القراءات القرآنية أنهم يحظون في ظلالها بتوسيع مداركهم وفتح آفاق أرحب لفهم آيات الكتاب العزيز، فيتجلى لهم تكامل دلالات هذه القراءات في إبراز المعاني دون أن يقع بينها تعارض باختلافها في انسجام تام بين دلالاتها. وتبرز القراءات القرآنية وحدة هذه الأمة حول هذا المصدر والأصل المحفوظ مع تنوع ألسنتها وتعدد لهجاتها، مجسدة سماحة ديننا ويسرة، مؤكدة أن الاختلاف المشروع هو أفق تكامل لا تنازع. وبترسخ يقين النفوس المؤمنة بحقيقة القراءات القرآنية يزداد تعلقها بكتاب الله وحرصها على تلاوته كما أنزل وبلغ، وعنايتها بتعلم أحكامه واهتمامها بالعمل به. فالقراءات المتواترة علم شريف يدرس، وهو ميراث نبوي، برهان مبين على حفظ الوحي، ومورد إيماني للناهلين، وهي ميدان للتزكية النفسية، ووسيلة لتوثيق الصلة بهذا الكتاب الكريم، ليبقى هاديا لقلوبنا، مرشدا لعقولنا، منهاجا لحياتنا. مبين

0: عروة وثقى، منير يرشد الحق، ومن آواه لا يشقى، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله يقبل الصباح، ينثر الضياء في رحاب الدنيا، يحيي من يمضي مستقيما ويمشي سويا.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 23 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز أن يكون المعنى وبأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، أو يكون المعنى وقضى بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وعلى هذا يكون هناك فعل مقدر هو الذي عمل في الجار بالوالدين، لأن المصدر إحسانا لا يجوز أن يعمل فيما تقدمه، ويلزم أن يكون عاملا فيما تأخر عنه كما يقولون في المصدر المؤكد للعامل. وهناك من يقول بأن المصدر المؤكد للعامل لا يعمل أصلا، فلزم أن يقدر محذوف، وذلك المحذوف دل عليه الكلام المذكور، ويكون تقدير الكلام وبأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، أو يكون التقدير وقضى بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، قضى بأن لا تعبدوا إلا إياه، وقضى بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الوالدين اسم مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم التثنية، كما يعبر الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، أو لأنه مثنى على ما اشتهر في الدرس النحوي. والجار بالوالدين أو الجار وهو الباء متعلق بفعل مقدر، والتقدير وبأن تحسنوا بالوالدين، فحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تحسن الذي قدرناه لدلالة المذكور عليه وهو إحسانا. إحسانا مصدر منصوب أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه الفعل المقدر وهو تحسن. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، وهي أن التي قدرناها في محل نصب على نزع الخافض، أو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بناء على أن حرف الجر يبقى أثره وإن ذهب رسمه أو لفظه، وهذا على جعل أن التي قدرناها مصدرية، وعلى جعل أن مخففة من الثقيلة يكون التقدير وبأنه تحسنون بالوالدين إحسانا، فالجملة

0: المكونة من الفعل المقدر ومن فاعله ومن الجار والمصدر في محل رفع خبر لأن التي هي مخففة من الثقيلة، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، أو من أن المخففة من الثقيلة وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض أو في محل جر، بناء على أن حرف الجر يبقى أثره وإن ذهب رسمه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا الأسلوب أسلوب شرط. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وأداة الشرط إن، وزيدت إن أو بل زيدت ما بعد إن، فما زائدة، وأدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم، وما زيدت للتوكيد. وإذا زادوا ما صح في الفعل الذي يكون فعل الشرط أن تتصل به نون التوكيد، فإذا لم تزد ما بعد إن لم يجز في فعل الشرط الذي يكون مضارعا أن تتصل به نون التوكيد، ولذلك اتصلت نون التوكيد في هذا الموضع لزيادة ما بعد إن. ولا يجوز أن يقال إن يبلغن، بل يلزم أن يقال إن يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إذا لم تزد ما بعد إن. وهذا الموضع من مواضع زيادة ما، فإن زيادة ما لها مواضع، ومن تلك المواضع أنها تزاد بعد إن الشرطية. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقد تقدم أن هناك من يعبر بالصلة أو بالمؤكد بدل الزائد، إلا أن استعمال الزائد مصطلح قديم، وهو مصطلح استعمله أسلافنا، فنجده عند الإمام الخليل بن أحمد وعند أبي عبيدة معمر بن المثنى، ونجده أيضا في كتب ابن دريد، ونجده في الإبانة عند الإمام العوتبي، ولعل الإمام الكندي ممن يعبر بهذا التعبير أيضا. وأحب جماعة من المتأخرين أن يعبروا بالصلة أو بالمؤكد، كما نجد ذلك على سبيل المثال عند ابن هشام، وتابعه على ذلك جماعة من النحاة. والإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي نظم كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام، فأتى بالمسائل التي ذكرها ابن هشام وزاد على الأصل، وهو كتاب ابن هشام، فزاد مسائل لا توجد في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب. ومن المسائل التي ذكرها الإمام نور الدين هذه المسألة، فقال: وصلة أو قل أتى مؤكدا ما في القرآن زائدا قد وجدا، ولا تقل بأن ذاك زائد تأدبا، إذ ليس فيه زائد، وأنه يسبق للأذهان خلو ما زاد من المعاني. ما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبلغن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال نون التوكيد به، وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر في اللفظ أثرت في المحل. ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عندك عند ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والظرف عند في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الكبر الذي وقع مفعولا به، والتقدير الكبر كائنا عندك أو يكون عندك، فالظرف عندك في محل نصب حال، وعلى هذا يكون الظرف عند متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا عندك أو يكون عندك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. الكبر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقدم المفعول به على الفاعل، فإن فاعل الفعل يبلغن أحدهما. أحد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ما حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو كلاهما، أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأو هنا معناها التقسيم. كلاهما، كلاهما اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لأن هذه الكلمة من الملحق باسم التثنية أو من الملحق بالمثنى وهو مضاف. هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ما حرف تثنية أو حرف هو علامة على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وجملة فعل الشرط يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما في محل جزم بإن، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف. هذه الجملة جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، وقد اقترن الجواب بالرابط وهو الفاء، لأن الجواب صدر بطلب وهو النهي لا تقل لهما أف، فمن المعلوم أن النهي قسم من أقسام الطلب، كما أن الأمر قسم من أقسام الطلب أيضا، وإذا صدر جواب الشرط بطلب كان ذلك الطلب أمرا أو نهيا لزم عند الجمهور اقترانه بالرابط وهو الفاء، فالفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا تقل لهما أف جملة فعلية، نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من

يُنذِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ.

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم يا أستاذنا؟
4: في الآية التي تحمل الرقم 43 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي بدأنا حوارنا معها بالأمس.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا؟
4: أتلوها مجددا بإذن الله.

0: إنكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟
0: هذا الخطاب موجه لهذه الأمة المباركة الشريفة التي هي خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فأمة الإجابة هي التي صارت واسطة عقد الأمم، وهي التي تشهد على الرسل أنهم بلغوا أممهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى الابتداء بحرف الواو في صدر هذه الآية؟
0: هذه الواو تستأنف ما سيلقى بعدها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي لاستئناف أمر بدأت به الآية، وهو كون هذه الأمة وسطا مثل هذا الجعل الذي جعلها الله لها أو جعله الله لها.
1: وما تفسير قوله تعالى أمة وسطا يا أستاذنا؟
0: أمة وسطا، الأمة معروفة وهي الجماعة من الناس التي يجمعها أمر عجيب أو أمر له بال من لغة أو عقيدة أو اقتصاد أو سياسة أو نحو ذلك مما يكون له شأن في الأمم. وقد فسرنا الأمة في غير موضع. أما قوله تعالى وسطا، أي واسطة عقد الأمم، إذ الوسط خيار الشيء والوسط هم العدول.
2: وما أصل اشتقاق هذه الكلمة يا أستاذنا؟
0: أي كلمة تقصد؟
2: وسطا يا أستاذنا.
0: أصل الوسط ما يكون متوسطا كالمركز في الدائرة، كمركز الدائرة، وسط الشيء الذي تكتنفه الجوانب من كل مكان. ويمكن أن يقال وسطا إذا كانت الكلمة ظرفا، تقول جلست وسط المكان ووسط الدار، أي في وسطها،
2: هذا منتصفها.
0: نعم، فهذا بالسكون. أما الفتح فهو معنى الاختيار ومعنى كونه مركز الدائرة، هو وسط، ولذلك يقال بين الإفراط والتفريط الوسط.
1: وهل لذلك شاهد في لغة العرب يا أستاذنا؟
0: نعم نعم، شواهد كثيرة. يقول بعض الشعراء لا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا. وكن من الناس جميعا
2: وسطا،
0: وسطا بالسين وليس بالصاد، وسطا. هم وسط في كل قوم أتيتهم، إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم فهم وسط، أي واسطة. ويقال فلان واسطة قومه، تشبيها له بواسطة العقد، أي الدرة التي تتوسط العقد. فالوسط من الشيء خياره، ووسط القوم عدولهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما إعراب قول الله تبارك وتعالى لتكونوا شهداء على الناس؟
0: جميل. لتكونوا، هذه اللام يقال لها
1: لام كي،
0: وهي لام التعليل، والفعل بعدها منصوب بأن المضمرة لا باللام. وإن ذهب بعض النحويين إلى أن الفعل منصوب بلام كي، لكن ذلك تقريب للمعربين أو للمبتدئين. لتكونوا، تكونوا
2: فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة.
0: جميل. أين اسم تكونوا؟
1: واو الجماعة.
0: أين خبر تكونوا؟
1: شهداء.
0: شهداء على الناس، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة، على الناس
2: جار ومجرور متعلق بشهداء.
0: جميل، لأن شهداء جمع شهيد، وشهيد بمعنى حاضر، فهو اسم فاعل، أو جمع شاهد، وهو اسم فاعل فيتعلق به الجار والمجرور. لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. نقول عن الواو
1: واو عطف،
0: يكون فعل مضارع
1: منصوب معطوف،
0: معطوف على تكونوا، ويكون الرسول، الرسول
2: اسم يكون يا أستاذنا.
0: جميل. ويكون الرسول عليكم شهيدا، أين خبر يكون؟
1: شهيدا.
0: عليكم متعلق بشهيدا مقدم عليه اهتماما بشهادة هذه الأمة، ويكون الرسول عليكم شهيدا.
2: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.